0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
3: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية ياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
3: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
6: يا كان الوكيل اللي لاهي نوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
3: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. مرحبا بأسماعكم الطيبة في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم من وحي الموسيقى، سائلين الله جل جلاله أن يوفقنا في نقل محتواها بالشكل الذي ترغبون، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. موضوع هذه الحلقة النغمة الأولى من الدندنة إلى السلم.

الأكيد أعزائنا المستمعين الأفاضل أنه مع الموسيقى حسنا يرقى، لا سيما إن خضعت لمعايير الإبداع اللحني الجميل، حيث نقترب أكثر من جمال الموسيقى والإيقاع وسحرها الخفي الذي يسافر بأسماعنا إلى عوالم من الجمال بلا حدود في لحظات تصبح فيها لغة الموسيقى كالشعر الذي قال فيه بعضهم لله دره، الشعر ما اهتز منه روح سامعه، الشعر ما اهتز منه روح سامعه كمن تكهرب في سلك على غفلي.

ضمن برنامجكم أو هذه الحلقة من برنامجكم من وحي الموسيقى، سنشرع حديثنا من بوابة مدخل البدء البسيط، أي من الدندنة الأولى التي يهمس بها الإنسان لنفسه إلى بناء السلم الموسيقي.

الذي صار لغة عالمية، غني عن الذكر والبيان، أن الموسيقى لم تولد كاملة، بدأت همسا، هي التي بدأت صدى في الكهوف وارتجاجا في أوتار القلب. ثم جاء من نظم هذا الصدى، من قال: دعونا نمنح هذا الصوت اسما، دعونا نضع له نظاما. فجاء السلم الموسيقي.

نغمات شكلت هذا السلم في ثقافتنا، منها دو ري مي فا صولا لا سي دو، لكنها في الأصل ليست عربية، بل تعود أصول تسمياتها إلى راهب إيطالي يدعى غويدو داريتسو في القرن الحادي عشر الميلادي من ترنيمة دينية لاتينية وبنى بها هذه الأسماء. أما في ثقافتنا العربية فلدينا أسماء أخرى عريقة تعود إلى عصور الجاهلية والنهضة العباسية، منها نهواند وحجاز، وهي ليست فقط أسماء أنغام بل مفاتيح لمشاعر وأمزجة.

صحيح مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، الموسيقى علم لكنها أيضا إحساس وكتلة مشاعر وجدانية في لحظة تفاعل وابتكار لا موعد لميلادها. ومن هنا مستمعين سننطلق في الحلقة المقبلة لنكتشف كيف تتكلم المقامات العربية بلغة الوجدان، وكيف يمكن أن تعبر نغمة واحدة عن فرح أو حزن أو شوق أو وجل. ابقوا معنا وكونوا على موعد لاحق بمشيئة الخالق مع الحرف والنغمة. وإلى ذلكم الحين بمشيئة رب العالمين، هاكم خالص تحياتي من كانوا سعدا وهم في خدمتكم الأثيرية، والسلام مسك الختام.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
5: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
6: كل شيء لاه يعود في اختيارنا، نصوت ونعود حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، من 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي يعود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
1: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادنا.
4: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا مين ما قست.
5: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
4: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
8: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
9: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283.74 مليون درهم مقابل أزيد من 523.67 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الداخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا، وفيما يتعلق بالكميات المفرغة من الأسماك البيضاء سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهريز 1584 طنا عندما تم يوليوز 2026 بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفقا للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في آخر تقرير له حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التسويقية لهذه الكميات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 41.30 مليون درهم عندما تم يوليوز الماضي مقابل أكثر من 19.75 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025 أي بنمو تبلغ قيمته 109%. وحسب الأنواع تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بهذا الميناء بنسبة 74% إلى

0: 18 طنا مقابل 68 طنا عندما تم يوليوز 2025، كما انخفضت قيمتها بنسبة 65% متراجعة من 399 ألف درهم إلى 141 ألف درهم. وبخصوص الأسماك البيضاء، يضيف المصدر انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 29% لتصل إلى 523 طنا مقابل 731 طنا المسجلة قبل سنة. أما بالنسبة للمفرغات الرخويات فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 487% لتبلغ 927 طنا مقابل 158 طنا عندما تم يوليوز 2025، وارتفعت كذلك مفرغات القشريات بنسبة 63% إلى 117 طنا بارتفاع نسبته 51% مقارنة مع نهاية يوليوز 2025. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر عن جميع الصدفيات وتسويقها على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 1 ومنطقة بوطلحة شمال 2 وكذا منطقة بوطلحة التابعة للدائرة البحرية للدخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قامت بدراسة نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المناطق المذكورة. وسجل المصدر ذاته أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط مع تنقية شاملة للصدفيات على مستوى كل من منطقة بوطلحة شمال 2 ومنطقة بوطلحة إلى جانب منطقة بوطلحة شمال 1. من جهة أخرى، أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصادرها والتي يتم بيعها في الأماكن المرخص لها، كما نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في الأماكن غير المرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. إلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

متحدا لكن هذا اختلاف الناس تختلف. مرحبا بكم عوالي فرحتكم يا عالمين من اين تهون.

bir sıkkırım var.

عمرك وما دفعنك شيء وقررت واشتقت لك وين وزور الطيحة وين اياك.

Tweede, tweede, tweede. Tweede.

صافي ما زلت البابي قد الشي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راهو لكم مهم، وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقت النغ نتهم الانتخابات نغيرين دي تموعة النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضا عن سر روحو وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذعاون دي تيوشان تموعة النغ زقور نسن
1: زدغغ دي الخليج وزمان شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: ما تتجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما تتخذام شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد نتا دي اللوائح الانتخابات باش هادي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زدغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت هذا فهم غلما يصال الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين وني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بوري جني زم مالي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راوراد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عوان يدي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما راي ضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاون مديتي وشان تبوط النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: في رياض الأدب الحسن
2: العدد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. لقد تكلمت في حلقات سالفة عن دور هذا الأدب أي الأدب الحساني، وأوردت نماذج منه، كما وقفت برياض يانعة من هذا الأدب. ولقد كانت وقفاتنا تارة بالمحاور الاجتماعية، وتارة في محاور الزهد والتوحيد. ولإتمام اللوحة نجعل حلقة اليوم تدور حول محاور أخرى كالفقه واللغة، ونبدأ معكم ببعض العبارات أو بعض الأبيات التي تتناول المحور الأول. باش ما نثقل عليكم، لهي نبدأ إن شاء الله تعالى معاكم بمحور الفقه، ولهي نتكلم لكم إلا بالحساني باش ما تكدروا. يقول واحد، وهذا يلا يستفادوا منها المستمعين لأنها مبينة حكم، يقول مول الفطرة كان رسلها وتعيثر بها مرسوله، ما لازم له الخلاص لها والخفشي هذا منقوله. هذه نوسع بها على الناس اللي مشي فطراتهم وينكبوا والله يغدو. نفس الشيء، وهذا السؤال دائما كثيرا ما يطرح، يقول لك يا مدري كان القيمة جازية في الفطرة، والله لا بد لك من التعطي عنها الذات. يقول فيها واحد من المغنين، يقول القيمة تجزي عن دشهب وابن القاسم مانعها غير، قال اللخمي لا عاد أرغب فيها مصرفها قاع خير. وحقيقة هذه المسائل كاملة على قدها جبناها، ما هو من أجل تبيين الأحكام فحسب، ولكن جبناها إياك مبينوا عن الأدب الحساني عنه. طيب جيب المسائل اللي تستفاد منها أو يستفاد منها السامع ويستفاد منها حتى القارئ، وحتى بالنسبة للمتكلم والله معد البرنامج لا بد له يستفاد منها، لأنها لا يتفكر بمسائل اللي عاد كان يعرفها ولا يتعلمها له إلى عاد ما كان يعرفها. في الحقيقة استمعنا إلى بيتين شعريين في الحسانية، وكل واحد من الأبيات مبين حكم معين. واحد مبين جواز دفع الفطرة بالقيمة، مفصل فيها لأنه ذكر عنها تجزئ عندي الإمام أشهب، بينما ابن القاسم قال عنها لا، وإحنا بالنسبة لنا نبحث عن الوسطية لأنها هي هدفنا، معناها أننا نعطوها من القيمة ونعطوها أيضا، نعطوها بالقيمة ونعطوها أيضا بما هو واجب، فإذا لا حرج في هذا. بينا أيضا في البيت الثاني كيفية معالجة الإنسان لفطرته إلى رفدها وتلفت، على أنه ما لازمه خلاصها، لفت لين مرقها ومشى بها وعد المصرف وتلفت في الطريق رهي أجزأته. ضريكاتي إن شاء الله تعالى له نجيبه إلى رد الله أبيات، والله زاد طلع إحنا بالنسبة نقول أبيات، وهذه العبارة ما هي الواردة، لأنه يعني وإن قالوا الغناء ما إن قالوا الشعر. يقول ملاهم، وهذا حقيقة احنا جايبين وإياك مبينوا عن خليل أو الشيخ خليل، هو كتاب الفقه المعتمد عندنا. يقول خليل قبل هذا الإنسان من الخلاقة لين التكفان والدفن، وتتراك الحيوان لسمى سبعة أيام يسميه، يعطي من فم سبع إيمان، يؤمر بالصلاة فرض عليه، والضرب في عشرة ما يمتانه إلا بالشهر عليه. ومنين بلغ بين تبيان للي كامل مخاطب به أصل وزكاة ورمضان والحج اللي ما هو ناسيه، في الصلوات فنن تفنان ما يعرفهم قاع الخاطئ، في السهو والإعراف والأركان وياسر ثاني ماني ناسيه، عنده له دليل وبرهان واشبه حد لا ينظر فيه. خليل قبل هذا الإنسان هون تلا المغني يتحدى في بعض المسائل في تبيين الفقه، يقول مسبوق مسافر جليل.

إمام، ظن السفر والله الإتمام، والهر خلافه من قدام، والله وفاقه الحرم بيه، والله ما يتبين شقام، وبقى فمي بزلق عيني، هو شواسية الفهام، لكنه أمتين أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. هون يتكلم على قضية المنسيات في الصلة، حد يجهل عين المنسية، يسوى منسية شنهية ثنائية رباعية، هو شواسية يقطع به، لا يعود يصلي فيه، يا كانوا يطماها به، ما نعرف شي للكيفية، ذاك النوع أمتي أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. الشفعة والقراض منين منصوص عليهم في النصين، والحوالة والجعل ودين، في الميت والله والصبيه وتراب القنية، ذاك متين بس من حالة حد جوليه لحقونية المجتهدين، جيبوا لي ذا منصص بيه من النصين الصحيحين، خليل راه فصل فيه مقبول، ألا منهم الاثنين، ذاك النوع متين أخبر فيه خليل نقبض هذا الإنسان. بعد هذا الطلع إن شاء الله نترككم مع استراحة ونرجع لكم إلى رعد الله لتتمة الحلقة.

الاستراحة الموسيقية ونكمل معاكم إن شاء الله الحلقة. ربطوا أن تكلمنا في المحور السابق عن مسائل فقهية، لهي إن شاء الله نرجع لكم المسائل التوحيدية، وهذا هو اللي طلع الله يجيبه لكم ضارك. حقيقة طلع في صميم التوحيد، في الخلق اللي الله تبارك وتعالى قال فيه في الآية الكريمة أنه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هل طلع اللي هذا هما حتى هما تجايات في كاملة صميمهم في توحيد. يقول ملاهم ولادن بعد الرب هداه للتوفيق وخرص مبدأ وانظر فمرو تدبير الله في الظاهر منه والخافيه وتصريفه فيه مناش الشاه وتصريفه في الحسن مسويه يعرف عن ذا تدبير إله قادر مريد وعالم به عالم باللي رايد حشاه من يجهل شي ليش مواسيه ما دارف ذا الكون من سماه وارضه وبحوره ونواحيه ووساطه قد الظفر وساه ما هو عالم باللي يزيه بالحكمة فيه منين يشاه واللي يوخل فيه وينفيه وتدبيره للمخلوق رعاه من مزالق شاه مغشيه صنعه من ذاك الشي وساه بذكوره منه وبناثيه وكل مولي الأشخاص بناه من تشتاه تجناس مخاويه جنس أعظم سيس لوكساه بجنس الحم لين كاسيه وجنس أصاب شدد بيها الله العظام وكل بلد فيه قدر للتركيب وقاه زاد بمخ يتمم لومي والدم في ذي كامل جرّه ما يسكن في الجرم مجري ومن عظيم الصقد ارتقاع مالك ذي الملك بلا نزاع ولهي ترقيق الاختراع ذي الكون من العدم ناشيه تركيبه للروح وتصراع الروح في ذي الهيكل تحييه ما ترى ذات ولا سماع حس ولا حس حست به وهي شيخة موجودة قاع ما يمشي العقلين فيه وخبرها ظاهر بالتقياع ودارك زاد مولي خليه والجسم اللي عمدة مبناه الحم وعصب وعظام الشاه العقل وإحنا خلصناه غلبتنا حالة العقل فيه العظم ما يعقل شي ومعاه العصب ما يعقل شي يجزيه واللحم ما تعقل والله واسع العقل في الشخص وفيه بل الواق ونطق وممشاه برجلين صنعهم ويديه صنعهم له هذا والساه سابق يخلق مكرم به ومنين يخلق ما هم تقول على راسه عنه مغفول كيف يخلق يخلق مجعول خلق عليه لين يربيه متمونك في اللطف المسبول مقهرة لمدة تبغيه ما هو بخزينك بل مفعول لا قهر اللهم واسيه وكرمه بدرار البن مصقول ما يتوخر عن وقت مجيه ولا يستعجل زاد لا قول

ما عاد وياه يحني، حاصل فمه في بلاد مسبوق، مقدود ألفهم مراضيه، ما هو مغلوق ولا محلول حل ودب يوضيه، والساهل قدام علمه للرعية، وياك التكيه متمونك في العبون طول صغره كامل هي راعي، ويتم في لطفه لين تحول أحوال، واللطف مراري وقت يكبر، ما هنو زاد يقلع عنه ليد انه عاد يصنع شقاع اخبر وجاد في صنع المصنوع بدخلي، وانه حادث عاجز ما قاد صنع يعدل صنع يطريه، هيئ له قدامه السداد نفعه في الدنيا قبل مشيه، من هالارض بسطها مهاد، ولا وساها جنس يضيقي فانواع من انفعها ما عاد فيه الجنس معاه مخاوي، والسالم منها جنس اغراد تنزاه بنعمة وتحاذيه جناس، تنبت من مراد الناس والأنعام، وذا فيه حور العقول ولا قاد عداد على عد يوفيه، واسماه اسمك هذا الجواد، بنيان على خلق وبانيه بهذا من كوكب وقاد، زينها للخلق في عينيه يسهديه في ظلمة البلاد، بيهم في البحور يسهديه وفيها دار الرزق للعباد، ومنها زاد مولي يعطيه وجود بالأمطار والعهد، ما ها مرة في بلدي يلقيه عجنة تجعل الخلق ماد، هو عالم الأرض يسوقيه برشاش إلا قد المراد لين يجري فيه سواقيه. ولا إن شاء الله نخليكم مع مقطع موسيقي ونرجع لكم إلى رضا الله من بعد.

تناولت معكم إحدى المواضيع التي يتناولها الشعر، حيث جئت ببيتين مبينا الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الفن الجميل. وفي هذا المعنى أتيت بملحمة تتضمن بعض الصفات والوقائع، وتحكي قصة واقعية أو قد تكون من نسج الخيال، وهذا شيء معروف لدى الشعراء. لا يهمنا، فالهدف الإتيان بها، أو هدف الإتيان بها هو وضع المستمع في القالب الشعري الحساني الذي ظل جزءا لا يتجزأ من حياة هذا المجتمع. وليس هدفنا الأول الشعر في حد ذاته، ولكن المضمون الشعري يظل حاضرا هو الآخر كالهدف منه. والقيمة الأدبية والرونق الجمالي والموضوعية واللغة وسلامتها وبساطتها، هذا بعض الأغراض والأعراض. وفوق هذا وذاك، يظل الشعر شاهد عصر ومخبئ للتراث الذي اختفى منه الكثير، وحتى ألفاظ الشعر الحساني مهددة بالانقراض. لا أعتقد أن الشعر مهددا في شخصه، ولكنه مهددا في معناه، لأن المدنية ستؤثر عليه لا محالة، وبذلك يفقد مقوماته، وقد بدأت ملامح الصورة تظهر شيئا فشيئا. مثلا نقبض طلعة، انقالت في 1900، وندرج أو نتدرج مع الوقع، ونقف عند كل نقطة ونستمر في التدرج. وضريك لاهي نستمعوا القصيدة انقالت في 1900، ولاحظوا معايا كيفية الألفاظ وقوة السبك. والجميل في الأمر كون أن هذه الطلعة، والله هذه تهيدينا، والله هذه الرواية اللي احنا اللي ندخل فيها، قايلة همرة تقول: مزيان بواه متعلق، عجلان تحت آش لقلق، بايت مزني ينظر برق، دزات على ابن أمير طاحوا، قزة قزة ضياد زرق، وفرق ورق ياسر طاحوا. هذه الطلعة بإمكاني أن أقسم، أو أن أقسم عفوا، لو سردتها على مجتمع كبير من الحسانيين لم يفهموا منها إلا كلمة واحدة، وقد لا يفهمها. وعلى الأقل إن حصل، لا بد من سؤال يتبادر إلى الذهن: لماذا لم يفهموها؟ وهي لا تتعدى كونها شعرا حسانيا خالصا. الجواب هو أن الوقت الذي قيلت فيه يعتبر هو أوج تلك الحياة الفطرية التي عاشتها المنطقة. ولا بأس إذا بسطنا في الألفاظ الواردة في الطلعة للمستمع. مثلا البواه اللي قلنا فوق الطلعة، مزيان بواه متعلق، البواه هو رائد القوم. ورد في قاعدة عربية، والله مثل عربي هي اللي فيها: لا يكذب الرائد أهله، والله لا يكذب الرائد أهله. متعلق مشتقة من التعلق بالشيء، وهذه ما تحتاج لتوضيح طبعا. إيش لقلق؟ هذه لهجة حسانية تخالطها عجمة، وكثيرا ما تستعمل عبارات كهذه، خصوصا عند أهل البادية، وخصوصا عند هذو الناس الأولين الخبيرين في الحسانية. كيف نقولوا أغنب؟ يقولوا هل فقراش، تستعمل للرجل الجلدي، فقراش نفس الشيء، بطل، ألفاظ مترادفة. قاموس الحسانية مشحون بهذه العبارات، سواء في الأشخاص أو في الحيوانات. وأترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية، وأعود معكم إلى ألفاظ قاموس الحسانية وراء هذه الاستراحة الموسيقية إن شاء الله.

معك غم سقاك حبيب أشج يمي سقاك حبيب أشج يمي ولا عزل تبي عزل تردي بقرا وزل لن لتهو ذا ثروة عكنان.

وقال انتروا بالموجب احتثوا لهم هدية حاد ليس بالمتواني.

حوّرته بالنص والزمدان به ضلعان مستبان ومن يجدك وفديا وما يلوي على الضلعان. وقال انت وفي الموج واحتذى ظهنه مدية حاد ليس

طيب عدنا لهنا نرجعوا للألفاظ الحسانية ونشوف العبارات اللي مثلا تسمى بالحيوانات. قبل تكلمنا على الأشخاص ضريك نوصلوا للحيوان. مثلا أرج، هذه الكلمة الشباب قطعا ما يعرف، يقول لك أرج أزوازي، غير نختارهم يتصلوا بكهولة يعودوا كل واحد منهم عنده 90 عام ويختبرهم فيها. الزوزال، الزوزال طبعا هو الخصي من الإبل. أو صراط، أو صراط هو الجمل مثلا اللي سنى والله ربع في السني. مغاد، هذو كاملات كلمات في أسنان الإبل ولهم داخلين في أسنان الزكاة اللي جايين في الشرع. أقاق، هذه أيضا من الأسنان. أشنان هو الجمل اللي مازال ما استكمل ترويضه قبال ما فات ودم مزيان. ولم يكن هذا بدعا، بل إنما هو امتداد لمسميات ظلت معروفة لدى العرب، مثلا داحس، الغبراء، اللطيم، السكيت، المصلي، المجلي، هذا في الخيل. أما في الإبل فهناك أسماء عربية معروفة، مثلا شدقم، الأسفع، الأبلق، الصافن، وكثيرا ما تغنى الشعراء بهؤلاء كقول أحدهم: ولم تنج جدوى رب جدوى جداؤه يباري الجدى فالنيل منه جداء. جدوى اسم فرس الكميت، ونفس الشيء نجده حتى في مراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا القصوى، العضبة. هذه مسائل ولدت مع

0: إنساني. وفي ختام حلقتي اليوم، لم يبق لي إلا أن أودعكم وأتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياض الأدب الحسان،
2: إعداد محمد العبده،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
1: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

ورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أهلا مرحبا.

0: مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
1: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
1: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
1: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أهلي ما فاهمينيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي، هو كل شيء.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم، ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاه يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاه نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاه نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك لاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاه يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس اللي لاه يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
3: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، مع 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: الحمزة ومشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وقلنا كل قصتنا وسمى ارتاح من الغياب
1: سمى ارتاح من الغياب
0: أو تنعار تعزنا ومشينا وجينا معاليا.

0: وجينا وجينا معاليا،
1: وجينا وجينا معاليا،
0: وبقات وقصات الماء.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا يستونك البرنامج لوقت النخيط يزنس الانتخابات النغي توغانك تمازيرت النخ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت أغينا ودنيتنات صوتا ديعاون القيمان تمازيرت النخ سكول نسن.
2: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
1: باش تزمم مقل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل المغرب أسنو صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغنق المغرب إتو زمم ودنتاق له أحل الانتخابات حماذي صوت كون سنون إينو بغيفون بدن نيزدغنق الخارج ميمشاد قل له كالتدخ إيونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشارجة ملوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيا دينوب خاص خفيوني ومغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تصحنيت.
3: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرو نصوت النخ
1: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرو نصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا لي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضم ذي أكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلة

0: لكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم، نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاه يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاه نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاه نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاه يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيفاش نضمنوا على الناس اللي لاه يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: كل أسبوع في ضيافتي أحمد العاهد.
1: بالإشراف الفني نعيمة أبي دار.
2: مستمعتنا مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج، نقرئكم السلام ونحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامجكم من أدب البحر. موضوع هذه الحلقة من أدب البحر: البحر في الزجل المغربي حين يتحول الموج إلى قصيدة. أكيد مستمعينا أنه حين يعجز البحر عن الكلام يتكثل شعر وقصيدة الزجل بالمهمة، فالموجة التي ترتطم بالشاطئ قد تتحول إلى مخيلة الشاعر الزجال إلى كلمة، والريح التي تعبر صفحة الماء قد تصبح لحناً، والسفينة البعيدة قد توقظ في القلب حكاية عن الحب أو السفر أو الحنين. في هذه الحلقة بمشيئة الرحمن سنبحر معا ممتطين زورقا بشراع أثيري في عالم الزجل المغربي، لنكتشف كيف تحول البحر من فضاء طبيعي إلى مصدر ملهم للشعر والغناء والإبداع، وكيف استطاع الزجال المغربي أن يجعل من أمواجه لغة تنطق بلسان الناس وهمومهم وأحلامهم. كما هو معلوم مستمعين الأعزاء، يعد البحر أحد مصادر الرزق والعمل، فقد ارتبط البحر في الذاكرة الشعبية المغربية بالحياة اليومية للإنسان، فهو مصدر للرزق وفضاء للعمل. من هنا لم يكن غريبا أن يحضر في إبداع الزجل الشعبي الذي ظل قريبا من حياة الناس، ينقل أفراحهم ومتاعبهم ويصور تفاصيل عيشهم بلغة بسيطة وعميقة في آن واحد. فالبحر عند البحار والصياد ليس مجرد منظر جميل، بل هو رحلة يومية بين الأمل والخوف، يخرج الإنسان إليه طلبا للرزق وهو لا يعلم ماذا تخبئ له الأقدار وسط عباب الأمواج. وهنا يصبح البحر رمزا للمغامرة والصبر والتوكل وانتظار الفرج.

حين نتحدث عن البحر والحب والحنين نلاحظ أن الزجال يجد في البحر صورة معبرة عن الحب، فالمسافة التي تفصل بين شاطئين تشبه المسافة التي قد تفصل بين قلبين، والأمواج التي تأتي وتذهب تشبه حالات الشوق والانتظار. فكم من عاشق وقف أمام البحر لا ليعد الأمواج، بل يستودعها رسالة إلى حبيب بعيد، وكم من قلب وجد في اتساع البحر صورة لاتساع شوقه، وفي عمقه صورة لعمق أحزانه. وهكذا أصبح البحر في السجل لغة للحنين، ورفيقا للعاشقين، وصديقا لأولئك الذين أثقلتهم الذكريات. وأكيد حين نربط البحر بالسفر والرحيل نجد أن البحر يرتبط كذلك بالسفر والمغامرة.

0: منه تبدأ الرحلات، وعبره يعبر الإنسان إلى آفاق بعيدة. ولذلك ارتبط البحر في الوجدان والمخيال الشعبي المغربي بصورة المسافر الذي يغادر أرضه بحثا عن مستقبل جديد، تاركا وراءه الأهل والأصدقاء والذكريات. إنه بحر الرحيل، حيث تختلط فرحة الوصول بحزن الفراق، وهنا يلتقط الزجل تلك اللحظة الإنسانية الدقيقة، لحظة الوداع، حين تقف العيون على الشاطئ تراقب سفينة تبتعد شيئا فشيئا، حاملة معها الأحلام والمجهول. وحري بالذكر أن البحر مرآة للوجدان، ومن أجمل ما في الزجل أنه يمنح الأشياء روحا، فالبحر لا يبقى ماء بل يصبح صديقا أو شاهدا أو مستمعا للأسرار، والموجة قد تصبح رسولا، أي حاملة لرسالة وجدانية رقيقة وعميقة. والريح في الأخرى قد تحمي أو في والريح هي الأخرى قد تحمل رسالة، والنورس قد يتحول إلى رمز للحرية والانطلاق. وهكذا تتحول الطبيعة في القصيدة الزجلية إلى جزء من التجربة الإنسانية. فحين يفرح الإنسان يرى البحر جميلا وهادئا، وحين يحزن قد يرى في اضطراب أمواجه صورة لاضطراب قلبه. فلنستمع لمشاركة صوتية بعث بها للبرنامج مشكورا أحد الأقلام الزجلية التي بصمت حضورا نوعيا بجهة داخل وادي الذهب، ونال عدة جوائز وطنية في المسابقات الزجلية. نستمع لتسجيله الصوتي.
1: الزجال والكاتب المسرحي المصطفى الزين من مدينة الدخلة في قصيدة بعنوان البحار. بحار أنا بحار، طول زماني عايش من خير البحر، إما مغرب ولا مشرق تابع الرزق، راكب مركب مصنوع من الخشب، نطلب الله ونرغب السماء بالحوت تصب، نرجع بالخير لوليداتي في عمق المواج العالية، ما بين الماء والسماء تحت حريق الشمس القادية، وسكات الليل والظلمة مغرق الفاس، رامي الشباك نسنى من خالق النجوم والفلاك، يرزقني نعمر العنبر، نقلب الطريق ونشمر، نرجع للمرسى كانت مختر، حسن عوانك يا البحار، فضلت تغامر وتخاطر وسط مواج البحر، وانت خريف العمر مدوز وقتك مع المواج تهدر، كتسولهم واش الخير قريب يدار، ديما جوابهم يبهر، يا بحار عليك بالصبر، رزقك عند الخالق الشمس والقمر، هما كيغني وانا مقابل السونار، مخي كيتخيل هالدار، طول حياتي مزاوق البحر، مرة كريم ومرة بخيل، هو خير وشر، مرة سار هاني، مرة خير وما ينساني، مرة مواجو عالية عليل، يعطف عليا بالقليل، يتسبب خسراني، نهار يكون غضبان هايج باغي يقتل، نشقو فالتراكة في الرمل، إلا غامرت يلعب بيا وبيها، الفندق يحب عليا وعليها، أرواح وعتاد خسارة، ثمن المخاطرة، المركب كيسميو البحارة المشقوف، سميتو أنا با معروف، ركابو بحارة من حاحة والقارة، البحارة في وسط المركب، كل واحد راه في عيدو السما يطلب، من العالي البحار ما يغضب، يرجع سالم غانم الوالدين، سعادة الرئيس

مقود المركب، فين يرعى الحوت الفاس يرميه، متكل على الله يرزقه ويروف عليه. سوكوندو معاونو ساد العبار، طريق بالجي بي اس والسونار، بحار الكوبا يطلق الشباك، عارفهم فين يتصابو. حساب الخراس يقاد حسابو، والميكانيسيان المحرك يعدل عطابو. الموس يوجد ما ياكلو ويشربو صحابو، طلقنا الشباك نتسناو كل مالك مالك عصابو. عيوننا سارحة مع المواج، واحد كيدخن يقاد المجاج، وانا شقات ليا نغني على المواج. يا موجة رقصي وغني على انغام البحار تفنني، رفيقك الزين متسني تدك الشبكة بالحوت، ينسطو ويفرحو الخوت.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أمل هاد الشمس هاد القمر ونجوم داك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس شهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

يفوضون المدلول يكون مدحر صول النقا الكل والفوضون مدلول والكل ليهم والفوضون الناس يلا تم على الحال على مدحر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنير دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.5.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: اذاعه الدخله في موسمها الجديد، برامج متنوعه، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الصباح موعدا جديدا للأمل وفرصة أخرى للحياة والتواصل والعطاء. مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، أينما كنتم وحيثما حللتم داخل الجهة وخارجها، داخل الوطن وخارجها، صباح الخير والمحبة، صباح التفاؤل والرضا، صباح مدينة الداخلة حيث يلتقي البحر بالرمال، وحيث تستيقظ الحياة كل يوم على موعد جديد مع الأمل.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم صباحي صباح الخير الداخلة، نرافقكم خلالها بكلمات طيبة ونغمات عذبة وفقرات متنوعة، ونحن نحاول معا أن نبدأ هذا اليوم بابتسامة وأمل وطاقة إيجابية. صباحكم سعيد ومرحبا بكم.

حيثما كنتم وأينما وجدتم، نقول لكم نحن طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الدقلة، صباح النور والسرور، صباح البهجة والحبور اللي كتعمر قلوبنا بالأمل والإشراق، صباح النشاط لكل من يستعد ليوم جديد من العمل والأمل.

لكل من انضموا بنا اللحظة نقول لكم صباح الخير الداخلة برنامجكم لكيف تفتح معكم نافذة جديدة على الحياة وكي يقول لكم مع إشراقتي كل يوم ما دام في العمر صباح ففي القلب متسع للأمل فصباحكم خير وصباحكم نجاح وصباحكم محبة للوطن والحياة.

شيء جميل ورائع. مستمعين متابعين وأوفياء، أن نجدد اللقاء بكم في هذا الصباح الذي يزداد جمالا ويتألق فيه حلمنا بحضوركم، لنقتسم معكم لحظات من الأمل وكلمات من القلب وجرعات من التفاؤل. عسى أن تكون بداية يومكم بداية خير وبركة وسعادة.

أكيد مستمعين الأعزاء، حين تشرق الشمس فهي لا تسأل من يستحق نورها، بل تمنح ضياءها للجميع. فلنتعلم من كل صباح أن نمنح الحياة وجوهنا المبتسمة وقلوبنا المتفائلة.

صباح الخير مستمعتنا مستمعينا الأفاضل، صباح الخير الدخلة، صباح الخير المغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. معكم في موعد جديد من برنامجكم الصباحي، حيث نلتقي لنبدأ يوما جديدا بالأمل والتفاؤل والكلمة الطيبة. أهلا بكم ودمتم في صباح جميل.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نجد الترحاب بأسماعكم الطيبة من هنا من مدينة الداخلة، من هذه الربوع المغربية الجميلة التي يعانق فيها المحيط الأطلسي شواطئ الصحراء المغربية. نبعث إليكم أطيب التحيات وأصدق الأمنيات ضمن برنامجكم المباشر صباح الخير داخلة.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. فمرحبا بكم مجددا. عصائر صيفية. مستمعاتنا مستمعين الكرام سلام الله عليكم، ملتزمين دائما بجعل فقرة غذاء ودواء السابقة تتوائم وفصل الصيف كان وصل ضمن هد الحصة، كما وعدناكم نقدم عصير من عصائر الصيف. أكيد مع هبة صيف حارة الحمان كل واحد منا كيدور يروي ريقه ياك يوقف إحساسه بالعطش بكأس صحة منعش. في حلقة اليوم مستمعينا من فقرة عصائر صيفية لهين اختاروا لكم وصفة عصير هي من اقتراح شيف زهور أم وائل من باب الصحراء قليميم، وهي طباخة وحلوانية كتقترح لنا اليوم مشكورة عصير لونه أحمر. أكيد فكرتوا في العديد من العصائر اللي لونها أحمر، ولكن السيدة تقترح بالنسبة لهذه الحلقة العصير ديال الطماطم البارد مطشة المنعش مع لمسة زيت الزيتون البلدي، زيت ديال العود ورشة كمون بلدي مطحون. وصفة كتعطينا مذاق صحي وانتعاش لكيروي العطش، ومكوناته صحيا كتحمي القلب وكتقوي المناعة وكتريح الهضم. إذا نخليكم معنا مستمعين ولهي نكتشفوا جميع أن كاس واحد من وصفة هذا العصير لهي تجعل اللي شربه يحس بالفرق. ونذكركم فقرة عصائر صيفية عبر راديو إذاعة الداخلة ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة هي صحتك في كاس لمحتوى طبيعي وصحي. وفاش كنحسوا بالحمان ويريفي ويجينا العطش، ففي هذه الحصة عصير طماطم مطشة والزيت العود البلدية والكمون فيها الحل للحصول على الانتعاش. وسابق ما نتكلموا على وصفة عصير اليوم، فهاد الوصفة ديال العصير ديال مطيشة وزيت العود والكمون فيها الليكوبين اللي هو مهم للبشرة ديالنا، وزيت الزيتون كيف تعرفوا مهم للقلب، والكمون واحد الحشبة أو نبتة اللي هي مهمة للمعدة، كنشربوه بارد فهو منعش وكنقولوا بصحتنا. عصير طماطم بزيت الزيتون والكمون.

السيدة أم وائل كانت اقترحة لنا في هذه الحلقة عصير ديال ماتيشا بزيت الزيتون البلدي والكمون لكي يكفي جوج ديال الأشخاص. هي وصفة بسيطة وما كتاخدش منا الوقت ولكنها صحية مغذية ومنعشة. إذا حجنا في 4 حبات ديال المطيشة تكون ناضجة ومقطعة وكوب ماء بارد أو لكي تفضل عود مكعبات الثلج وملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز اللي كنسميه زيت العود ونصف ملعقة صغيرة كمون مطحون ورشة ملح ورشة فلفل أسود اللي كنسميه الإبزار وعصير نصف ليمونة. وأكيد هذا الاختيار يزيد في الانتعاش كنزيده أوراق النعناع أو الكزبرة للتزيين. إذن الطريقة كتقول سيدة اللي اقترحت مشكورة هذا العصير الصحي. طبعا كنطحنوا ماتيشا مع الماء في الخلاط لين يصبح ناعم وكاين اللي كيفضل يخلي فيه داك الزريعه ديالو البذور وكاين اللي كيفضلها بدون بذور. ثم كنزيدوا زيت العود الكمون الملحه الابزار وعصير الليمون وكنخلطوا كل شيء في 5 ثواني ويقدم بارد مع ورقه النعناع. وبالنسبه للاطباء ينصحون اللي عنده تنسيو طالع اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي فهذا يعتبر من اروع العصائر اللي كتخفض هذا التنسيو فاش كيكون طالع عند الشخص. وبالنسبة للأطباء وخبراء التغذية كينصحونا أننا نشربه على الريق أو قبل الغذاء بنصف ساعة. علاش؟ لأن فيه فوائد صحية ديال هذه المكونات. فماتيشا فيها مادة الليكوبين فهي مضاد أكسدة قوي لكي يحمي القلب والبشرة وبالخصوص فاش كتعرض لأشعة الشمس وأساسا كيقلل خطر بعض السرطانات. هذا العصير أيضا عنده كيقوم بترطيب عالي 95% منه ماء كيعوض السوائل اللي كنفقدوها فاش كيكون الحمان والصهد ديال الصيف. أيضا عصير فيه فيتامين A والسي اللي كيقوي المناعة وكيحافظ على نظر سليم. هو قليل السعرات بالنسبة للناس اللي كيبغيو يديروا الحمية الرجيم لأنه كيساعد في التحكم بالوزن. وأيضا من مكوناته زيت الزيتون زيت العود اللي هي دهون صحية أحادية كتخفض الكوليسترول الضار وكتحمي الشرايين وفيها مادة البوليفينول اللي هي مضاد التهاب طبيعي مفيد للمفاصل. وأيضا هذا العصير في سر الامتصاص فالدهون اللي في الزيت كتساعد جسمك أنه يمتص الليكوبين من ماتيشا 4 أضعاف كي يعني أن الفائدة دياله مضاعفة 4 مرات كي شعرك بالشبع وكيمنع الجوع المفاجئ في الصيف. والمكون الثالث اللي هو الكمون كيف تعرفوا كيحسن الهضم كيطرد الغازات وكيهدأ القولون بعد الأكلات الدسمة وكينشط الأيض. فهو معروف أنه كيساعد في حرق الدهون في أيضا الحديد فهو مفيد للناس اللي عندهم فقر الدم خفيف وهو أيضا مضاد بكتيريا كيحمي الجهاز الهضمي. وطبعا شنو هما الناس اللي كيفيدهم هذا العصير؟ هو مزيان
الجميع، ولكن كيناسب أكثر الناس اللي يدوروا يلودوا الترطيب أجسامهم، اللي يلودوا الهضم مريح، اللي يلودوا القلب سليم، واللي يلودوا البشرة نضرة في الصيف. أكيد مذاقه يجمع بين لأنه مالح وحار خفيف مختلف تماما على كل عصائر اللي هي حلوة. أكيد اللي يشربوه قد ما يسمي عصير، ولكن كيبقى في الأخير عصير صحي. إذا نتمنى لكم الصحة والسلامة.

الخواطر من وحي الصيف. حين تنتهي العطلة ماذا يبقى منها؟ ما أسرع الصيف حين يأتي، وما أسرع رحيله حين نظن أن أمامنا متسعا من الوقت. قبل أسابيع قليلة كانت العطلة تبدو طويلة، وكانت الأيام مفتوحة على البحر والسفر والزيارات والسهرات العائلية، وكان في ذهن كل واحد منا برنامج يريد أن ينجزه، أماكن يريد أن يكتشفها. ثم فجأة نلتفت فنجد أن الصيف يوشك أن يطوي صفحته، وأن حقائب السفر تعود إلى أماكنها، وأن الشوارع تستعد لاستقبال موسم جديد. لكن حين تنتهي العطلة ماذا يبقى منها؟ هل تبقى فقط الصور التي التقطناها، والرحلات التي قمنا بها، والأكلات الشهية التي تناولناها، والمقاهي التي جلسنا فيها، والأماكن التي زرناها؟ أم أن أجمل ما يبقى هو اللحظات الإنسانية التي عشناها مع من نرتاح لهم؟ قد لا يتذكر الطفل بعد سنوات اسم الفندق أو المكان أو البادية التي أقام فيها، لكنه قد يتذكر أبا أمسك بيده وهو يمشي على شاطئ البحر، أو أما جلست إلى جانبه تحكي له

القصة أو جدا جمع أحفاده حوله في مساء صيفي دافئ. العطلة الحقيقية ليست في كثرة السفر ولا في حجم الإنفاق، فقد يكون أجمل صيف هو ذلك الذي لم نغادر فيه ذواتنا، لكننا اقتربنا فيه من إحساسنا، وزرنا قريبا نسيناه، وصالحنا صديقا خاصمناه، وقرأنا كتابا اشتقنا لقراءته، وتأملنا جمال الطبيعة، ومنحنا أنفسنا فرصة للهدوء.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. أكيد فاش كتبداو ولا كتنتهي العطل المدرسية كيتم تكثيف العديد من الجهات الرسمية، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختزالا نرسى بلغتها ديال التوعية، وأيضا بعض الهيئات المدنية أو المجتمع المدني تهو كيقوم بالأدوار دوله. وأكيد أن من الجمعيات اللي كتعتبر رائدة على الصعيد الوطني وعندها قصب سبق المنظمة المغربية للسلامة الطرقية والتربية على السياقة المثالية وتخليق الحياة العامة، اللي ينتواصلوا إن شاء الله مع رئيسها عبر الهاتف بالدار البيضاء. وطبعا هو قيدوم الفاعلين الجمعويين في مجال السلامة الطرقية، وكان سابق بالمناسبة ربان طائرة مدنية، عنده جوج ديال الكتوبة ألفهم، الكتاب الأول عنوانه السر العميق للسلامة من آفة الطريق، ومؤخرا تبارك الله عليه أصدر له كتاب موسوم بعنوان قضايا حوادث السير، رؤى وتصورات خلاصات تجربة ميدانية. أهمية ضيفي وضيفكم الكريم في هذه الحلقة المباشرة أنه كيمثل واحد الخبرة ديال نصف قرن من السياقة المثالية ما شاء الله عليه دون حوادث، علما أنه تقريبا جل كل مناطق المملكة تطوعا منه في إطار حملاته التحسيسية الميدانية لكي ينسق فيها طبعا مع إدارة مؤسسة الأمن الوطني، وهدفه بكل مواطنة هو ترسيخ واحد الوعي مروري إيجابي سعيا منه لكسب الرهان الوطني لتجفيف ينابيع حوادث السير. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء حظي بشرف نيل الرعاية الملكية السامية سنة 2012، واللي اعطى واحد دفعة للنشاط ديالو ديال الحملة التحسيسية في مجال السلامة الطرقية. الحاج محمد الغطاس، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: سيدي الفاضل المحترم الجليل الجهبد، وهل هناك من عمراء أضيفها على الوصف ديالكم سيدي؟ شكرا جزيلا. وأقسمت بالله إلى أنتم تتحدثون، أنا عارف بأن هذه مباشرة والمواطنين كيسمعوا عبر التراب الوطني إلى الدموع سالوا من عيني فرحا، بأن هناك أناس عندهم غيرة مواطنة ويتطرقون إلى هذه المواضيع التي هي الحبيبة أنتم كتشوفوا، التي هي حرب قادرة كتهاجمنا بشراسة وكتهدد اقتصاد الأمة باستنزاف ميزانية الدولة، واللي هي منبع للتفريخ ذوي الإعاقة، وهي التي ليس لي ما أقول، وهذا هو الشكل أو هذا هو الشيء الذي جعلني الحبيب منذ كما قلتم رغم ما خليتوا لي ما نقول منذ 50 سنة وأنا أتطرق لهذا الموضوع عبر التراب الوطني، واللي لقى واحد صدى الحمد لله في قلوب المواطنين والعلماء وقلوب سيدنا الله يطول عمره

0: وحتى سي محمد السادس اللي أعطاني رعايته كما تطرقتم، وإلى الأمن الوطني عبر التراب الوطني، وإلى سيد المدير العام للأمن الوطني عناية السيد عبد اللطيف حموشي، هو الأيقونة كنشوفوا العالمية للحكمة الأمنية، الذي حتى هو من طرفه كيجسد صرامة قانون لصون الأرواح، وكيرسخ كذلك ثقافة احترام الطريق باعتبارها مسؤولية جماعية، ووفر الثناء له هذا على نهجه الحموشي القدوة، وهو محفزي على العطاء مع الأمن كله بتطوع بلا حدود في مجال السلامة الطرقية. وأنا أقول لكم هذا الخبر الذي هذه الجوهرة الزرقاء داخلة، وأنتم تعلمون بهذا، راه عندكم دراية بهذا، ودائما عندما توجه إلى مدينة الداخلة كان بدأ دائما في الأنشطة يعني عبر المدن المغرب، كان بدأ من الداخلة المدينة التي أجد فيها واحد إصراء، واحد تبادل، واحد ناس لأذن صاغية عندما أتطرق إلى التحفيز وتوعيد. وأنتم كتعرفوا أنني كل ما أقوم به عبر التراب الوطني مع الأمن ومع المجتمع المدني ومع العلماء في المجالس العلمية، وهذا أقول بأنني الحمد لله وجدت واحد صداع عند المغاربة، وبالخصوص مني كنبدأ دائما بمدينة الداخلة، وهذا موضوع كما قلنا كلنا يجب أن نقف وقفة تأمل لهذه الحرب القادمة اللي كتأخذ أكثر من حرب الطاحنة سلاح، حتى لهذه الآفة اللي كانت ديال 19 ما خدتش قد هذه الأرواح اللي كانت تخاد. ولكن أنا عندما نجد أناس وأنتم كذلك تتطرقون هذا الموضوع هذا يفرحني، وكنعرفوا بأن كل ما نقوم به ما كيمشي السودة، وكنشكركم جزيل الشكر على الاتصال وعلى استضافتكم لنا. سيدي أكرمكم.
1: طيب لك. طيب سي محمد، أنا عارف أنك صاحب سلسلة حلقات لبرنامجك توعوي وتوجيهي الناجح حكم وقيم، فهذا حكم. الحلقة الخاصة وضعنا لها عنوان مزيد من الحذر لتعود الأسر على الطريق بلا خطر. نبغيك الحاج محمد الغطاس في هذا السياق، وهذا أول سؤال ليك في هذا الحلقة ديال التوعية، ما شاء الله عليك على خبرتك المرورية العالية واللي كسبتيها عن ممارسة طويلة ومعرفة جد معمقة، نبغي نعرف منك أشنا هي أهم النصائح بالنسبة لأي أسرة أول خطوة اللي غادي تقوم بها قبل ما تقبل على السفر، خاصة إذا كان طويل، هذا الاستعداد للسفر وبالخصوص اللي كيتعلق بالجانب الميكانيكي للسيارة أو ما يعرف بالفحص التقني لمراقبة هذه الحالة الميكانيكية للسيارة أو العربة. إذا أشخاص أي أسرة قبل ما يسافروا، طبعا بالنسبة للأب رب البيت، أشخاص يدير بالنسبة قبل ما يسافر بسيارته؟
0: سيدي الفاضل المحترم، يشهد الله على ما سأقول، وهذا من عمق القلب بكل شعور، أن الطريقة باش كتحدثوا والدراية اللي عندكم والهضرة باش كلها عندكم تجربة ودراية في هذا المجال اللي ستريحني واللي تريحني وتريح كل من ينصت لهذا البرنامج ديالكم، لأنكم تطرقتم أو طريقة باش تحدثوا ما خليتوا لي ما نقول، لأن هو يجب أنا كما تعلمون أنني كنت ربا طائرة، في يوم ما سئلت من بعض الصحافة قالوا لي فين كتخاف سي محمد الغطاس من كتكون في السماء طائرة، فاش كتخاف منين كتخاف؟ فكان جوابي لا أخاف من الجو أو لا الالتيتود، ولكن الخوف ديالي اللي كيكون خطير واللي كندير بحسابه اكثر هو ملي كننطلق من المنزل ديالي الى المار بسيارتي. علاش؟ لان الفوق انا الذي اتحكم واتعامل بكل مجهود وتفادي وما كنتركش فرصه للخطا، ولكن عندما انطلق من المنزل الى المطار كيكون انا مركز على السياقه وداير الحيطه والحذر والتجربه ديالي، ولكن رغم ذلك فانها تاتي من الاخطاء، لانه خاص تكون انت غادي داير القانون ديالك مطبق القانون ديالك وغادي بالحيطه والحذر، كيجي الواحد اللي لا يعرف الاحترام ولا للاخلاق ولا للمعامله ولا لطريقه ولا للموهبه او التقرب الى الله بالتفادي ما يضرب الناس كيخرج. وهنا من باش كنعطي النصيحه انا للسائقين كنقول لهم السائق المثالي هو الذي له ثقافه تفادي اخطاء الاخرين، لانه هو كيكون كيسوق مزيان كيجي واحد اخر كيدير الخطأ. إذن هنا خاص نصيحة اللي غادي نعطيه للمواطنين، وهناك ما نتجول في هذه الأيام هذه عبر التراب الوطني، فكان الاكتظاظ وكان الازدحام وكان سوء تفاهم وكانت المشاجرات وكان، ولكن هناك بعض الناس الحبيب الذين لهم واحد ثقافة

0: الماليه في كسب ما يرضي الله وما يقرب الى الله، لان اينما تمام صحافه ما شاء الله. اذا النصيحه اللي نعطي للناس الاخوه مثلنا هو تفادي اخطاء الاخرين، وان الانسان يستعمل العقل ديالو. كاين هناك اذكياء في السياقه ولكن لا يستعملون العقل ديالهم الا بعد الحادثه. هنا لا، لان شي عافيه شي واحد النار شعلات في واحد المكان، واحد السيد اش دار؟ مشى كيقلب على شكون اللي كان سبب في ذاك النار. يا سيدي نطفيو النار ومن بعد عاد نمشيو نبحثوا عن من هو السبب. وهنا اقول للناس انا يستعملوا العقل ديالهم قبل الحادثه من ينطلق. اذا النصيحه اللي قلتوا انتم انها الانسان خصو المراقبه، راه ولو كانت سياره جديده ولو كان سياره لا ينقصها شيء لا بد من المراقبه، لان هذاك حديد وكتكون اخطاء، كتكون بعض الاشياء اللي كتكون غير غير غير غير غير في مكانها ما مراقباش. خص الانسان يبدا من الالف الى الياء، اشنو هو؟ من الماء السياره، من الزيت ديال الفران، من الزيت ديال الفولون، يدي معاه الشكور. كاين الناس اللي كيجي حتى وسط الطريق بالليل وكيدير له الكروفيزون السياره، وملي كينزل كيمشي للبنو السكور كيلقاه مكروفي حتى هو كيبقى اون بان. اللهم الانسان يراقب السياره ديالو من الالف الى الياء، من المرايه ديالها، من الضوء ديالها، من الماء ديال السويكلاس، من الديريكسيون لابار دو ديريكسيون، من العجلات. كاين اللي كيطلع في السياره ديالو يمشي خاص يراقب العجله ديالو، هل هناك ذاك الكوجون ذاك الروايد يعني خير، لان هناك بعض الاشياء اللي الانسان ما كينتظرهاش تكون ولكن كتكون هي السبب الاساسي في الحوادث. نعم. قبل اذا منين كتراقب السياره من الالف الى الياء كنكونوا كنخططوا كما قلتم انتم كذلك كنخططوا للسفر بيومين قبل.
1: نعم صحيح.
0: كيف غادي نمشيو والطريق كي دايره ونبحثوا على الجو كي داير على الاداره ديال هادشي ديال سميتو ديال الكوارث الطبيعيه ديال الفيضانات ديال فين كاينه الشتاء فين كاينه الحراره فين خصنا نمشيو، والوليدات كيفاش غادي نمشيو قبل ما غادي نمشيو كنهيئوا وليداتنا بانهم كل الحوائج ديالهم باش منين نمشيو ما يزيوكش حتى لوسط لوطوروت او واحد الطريق او واحد المكان اللي ممنوع الحصر فيه وغادي يلزموا عليك الوقوف. ولكن هنا هادشي هذا كله ثقافه كتكون عند السائق او عند الاب او عند المسؤول في السفر بهاد الناس هادو.
1: وكاين حتى واحد الظاهره وانت ادرى مني بصفتك خبير في هذا المجال ديال السلامه الطرقيه الحاج محمد الغطاس، وهو ان التوازن ديال السياره في السفر مهم. فدابا الناس فاش كتحط البوالز ديالها وداك الباجاج اللي عندهم ما كيحطوه بواحد الطريقه اللي كتخلق توازن داخل السياره. شنو هي نصيحتك في هذه النقطه بالذات؟
0: وسيدي انا بيني وبينك باش نكونوا صراحة، السيد الفاضل المحترم سيدي احمد عهدي، لا خوفا عليك ولا انت تحزن في هذه السياقه، لان هذه الطريقه هذه راه قليل من المواطنين الذين يتطرقون اليها. اشن هي التوازن ديال السياره؟ راه خاص الانسان كيعرف. كاين الانسان اللي كيكون عنده في المثال وليدات العائله، واحد كيكون غليظ، واحد كيكون رقيق، واحد كيكون متوسط، واحد كيوازن حتى في السياره. وتقول اللي كيكون ثقيل في الاتجاه كاين اللي كيدير لواحد الجهه، واحد الجهه ديال اليمين كيكون الثقل ديال الحوايج في الكفر على اليمين، وفي السطح الثقل كيكون على اليمين، واللي كيكون ثقيل كيكون جالس قدام على اليمين. وهنا انها تفقد السائق يفقد التحكم في السياره ديالو. تبقى كاين بعض المرات السياقه الجيده او التوازن الجيد بحال اللي كاين في الطيران. راه الطائره كيوزنوا لها شحال خصها تركب قدام وشحال الاخر باش كتمشي متوازنه. اذا الطوموبيل الا خصتي غير الفولون بواحد الطريقه غير صحيحه كتمشي لك وكتلعب بك وكتحكم هي في التصرف وكتوقع الحادثه وكيوقع من لا يطيق. علاش؟ لان كيكون الميال او الميول او الثقل كيكون على واحد الجهه. اذا هنا راه الحبيب الثقافه ديال السياقه، لا يوجد من هو اخطر من السياقه لانها لا ترحم ولو الجوده، لان كاين بعض الناس كيقول لك انا هذه 60 عام او 70 عام وانا كنصوب موقع لي والو. ولكن ان الانسان يجب ان يعلم ان ما كتعطيش موعد للحادثه، ان البحر ياخذ العوام.
1: صحيح.
0: حنا نعرفوا بان الانسان اللي كيعوم مزيان كيدخل كيعوم كيقول انا كنعوم مزيان هو اللي كيمشي في البحر. اذا يجب ان نحتار، لان شنو هي الحلاوه ديال العطله دابا؟ انا الجلس وهناك الاكتظاظ. شنو هي الحلاوه ديال العطله؟ الحلاوه ديال العطله ماشي هي التمتع بالعطله،
1: ترجع بسلام،
0: ماشي نعم سيدي،
1: ترجع بالسلامة، السلامة هي
0: هي
1: المهم.
0: الرجوع بسلام.
1: صحيح،
0: منين تولي لدارك، انا كنظن الانسان يتمتع، ولكن منين يولي لدارو ويجلس عاد كيبقى يقلب على ذاك الصور اللي صور، عاد كيدير واحد الليله زوينه مع وليداته. علاش؟ حمدا لله انه خرج، لان كان قديما كنا كنمشيو في الطريق ما بين الدار البيضاء ولا ما بين اكادير وكداشي ولا بين ورزازات ومثل هذا، كنلقاو السياره كدوز على ساعه ولا ساعه ونص. الان تمر اكثر من 1000 ولا 2000 سياره في ظرف 5 دقائق ولا 10 دقائق. اذا الاكتظاظ كاين، هذا هو المشكل الحبيب اللي احنا خصنا نعرفوا. راه الانسان يجب ان يحتاط في سياقته اكبر من اي وسيله تعامل في الحياه في السياق، لان لا تترك فرصه للندى.
1: طيب الحاج، من خلال خبرتك وتجربتك ما شاء الله عليك كسائق مثالي، كاينه واحد النقطه قليل اللي كينتبه ليها، وهو التوقيت ديال السفر وتفادي الازدحام فاش كتكون ديك الذروه لومبوتياج في الطرقات وعلى حتى الطريق السيار لوتوروت. اشنا هو الوقت اللي كتنصح به ان الواحد ينطلق فيه في السفر ديالو؟
0: خصنا نعرفوا الحبيب، هناك كنقولوا اول الباب الذين يتحلون باخلاقيات السياقه وسلوكات السياقه الجيده. كاينين الناس كاين الازدحام كاين الاكتظاظ، اذا وصل مكانا ضيقا او مزدحما بالناس انتظر الانفراج ويتريت، وان لم يكن حق له الاسباقيه ترك غيره يتمتع بحقه. واذا احس بان سائقا او راجلا ضاقه او عاكسه تنازل عن حقه وعفى وصفح وحيا وكظم غيظه. ومن الحالات الغريبه هنا اللي كنشوفها في بعض الاحيان التي لا يقبلها طبع سليم ولا شرع حكيم، كتحول السياقه عند بعض السائقين السماحه ديال السياقه والحلاوه ديالها والرزانة ديالها الى قلق وغضب وانفعال وتشنج واستفزاز وطيش وتهور العزيز وشتم. وهناك من الذين يعشقون التريث والاطمئنان واحترام القانون والانظمه ويخدعون لها طوعا لا كرها، يعني ذاك السياقه ديالهم ما كياخذوهاش بانها بالمثل، لا بالعكس طوعا لا كرها، ويجدون في الخضوع لها انساهم ولذتهم ومتعتهم. وبذلك تتحول هذه السياقه ديالهم كما تتحول الحياه ديالهم كلها الى سلوك حضاري رائع.
1: صحيح.
0: يبني ولا يهدم ويحسن ولا يسيء.
1: صحيح، وهذا الشيء علاش
0: ويسهم
1: تماما
0: الاسهام الكبير في ترقيه الحياه البشريه وحمايه الانفس والاموال والاعراض الحبيب.
1: وهذا الشيء علاش كيقولوا الحج بان اخلاقك وسلوكك كيبان في السياقه ديالك على الطريق.
0: انا غادي نقول لك واحد النقطه وكنقولها للمواطنين كافه المستمعين، منين تبغي تناسب مع شي واحد ما تسقسيش شكون هو، ما تعرفوش شكون هو، ما تسقسيش شنو عنده، شكون هو اصله، لا سافر معاه يوم او ساعتين او ثلاثه سوايع في السياره. سياقك تكمل آت اخلاقك، سياقه ديال الانسان تعرفوا شكون هو وتعرف اخلاقه. سيدي العهدي الفاضل المحترم، هل تعلمون ان الامه السمعه ديالها اشن هي؟ هي السائق. ملي كيجي واحد الاجنبي سائح وكيدخل من المطار شكون اول واحد يلتقي؟
1: هو السائق ديال الاجره. الامن.
0: ملي كيخرج كيلتقي بسائق
1: الاجره. صحيح.
0: جوج ديال الاجانب، واحد ركب في واحد مع واحد سائق وركب واحد اخر مع السائق الاخر. هذاك الاجانب اللي من فرنسا او لا مشي دوله اخرى سكتت عائلته في التليفون كي ديال الدوله، قال لهم ودي رائعه ممتازه. علاش؟ لان ملي تلقى ذاك السائق انيق محترم، وملي كان غادي معاه كيحترم القانون، السياقه ديالو لا تخيف بالمال وبالكلام الحلو، عطاه واحد لانه واحد الصفه جد جد جد جيده لذاك الامه. واحد اخر ملي طلع مع واحد لقاه قليل الادب، ما مربيش، ما كيحترمش القانون، كيدابش مع عباد الله، قال العائله ديالهم، قال لهم انا غادي نولي المغرب. اذا السمعه ديال المغرب، وهذه معروفه اقولها للعالم وكيعرفوها المغاربه، العالم كله السائقين ديال المغرب الحبيب عندهم واحد السمعه ديال يمتازون بها اكثر من 85%. السائقين ديال الدول كلهم عندهم 30 33 40. اما منين تكون شي شركه في اي دوله من دول العالم تسالوا عن السائق تقول له هذا من المغرب، كيشدوا فيه في 4 دقائق. راه حنا عندنا واحد الثقافه الحبيب معروفه، لا في الرباط الطائره ولا في السياقه ولا في التعامل ولا في دراسه هذه المواضيع. ولكن اشنو كيخصنا؟ هذا هو المشكل، لان 50 عام او 60 عام حنا كنطبقوا هذا الموضوع. نقص نعم مع اللجنه الوطنيه ومع سميتو بحال دابا كما كتعرفوا الان دابا راه كاين السيبو العجول اللي كانت في الوكاله الوطنيه، كاين وزاره النقل، كاين بعض الجمعيات. وهنا هذا غادي نطرق لواحد القضيه اللي انا كنشوف هناك بعض الجمعيات في المغرب اللي ما عندهمش ثقافه في هذا المجال ديال السلامه الطرقيه. راه هذه السلامه الطرقيه خصها ثقافه،

0: توعبوهاش، لان هناك اناس اللي خصهم كما كنقول احنا كنفورميو بعض الناس، كنفورميوهم اللي عندهم العقول الحيه، ولكن بعض الناس خصهم يتفورماطاو اللي ما عندهمش داك الثقافه ديال او الغيره او الخوف من هاد المؤثرات او هاد المصائب التي تاتي من وراء هاد الحوادث.
1: نعم. طيب الحاجة دون أهم القضايا والأشياء اللي هي مهمة ذكرتها، إذا كانت شي كلمة ختامية توجه للمستمعات والمستمعين.
0: الكلمة الحبيبة الختامية، أنا أقسمت بالله وأرفع يدي اليمنى قاسما بالله أمام، رغم أنني كان خائل بأن كل المستمعين تشوفوني مباشرة، أنهم يجب أن يكونوا في مستوى أي واحد من السائقين منين يجي يطلع في السيارة ديالو يقول الناس كلها حمقى إلا أنا اللي بعقلي، ويحتاط كل احتياط، والحيطة والحضارة هي أساس السلامة، لأن خص يعرفوا بأن هناك بعض المصائب التي تأتي من وراء الحوادث، ولا تترك فرصة للإنسان بأن يتمتع بما ينتظره من سعادة واطمئنان واكتشاف وحياة. إذن السياقة المثالية هي أخلاق وسلوك الحبيب، وسياقتك مرآة أخلاقك، وصوق وتمهن. نزيدكم واحد القضية، نعم. الناس اللي كلهم مرض السكر، راه السرعة كتمرض بالسكر، بالمرض السكري، لأن الإنسان ما كيكونش غادي على راحة أو لا على اطمئنان أو الاستقرار، غادي في عصبية وخايف، ولو ما كيتمنظرش الإنسان السرعة راها ما كتخليش الانسان يتمتع بالطريق اللي غادي فيها، هذه خضراء ولا هذه حمراء ولا هذه جميله ولا هذه غير ذلك ولا هذه عاليه ولا هذه قصيره، راها المتعه ديال السياقه لا يوجد ما يشبهها، ولكن هناك الذين ليست لهم ثقافه في درايه هذه او للسير على هذا النهج. وهنا اقول للمواطنين الكرام، رحنا عايشين قسما للمواطنين كلهم، راه كاين خصهم يعرفوا هنا ان انا راني كما تعرفون سيدي العزيز راني طبقت او لا اقترحت القسم عند نيل رخصة السياقة. إنسان كينال رخصة ديال السياقة كياخذها كيمشي يسوق، لا، أنا مني غادي ياخذ الرخصة ديال السياقة ديالو غادي نستدعيه وغادي نقول له غادي تقسم، قول والله وتالله أنني ما نخرق القانون، ما ندير ما ما ما ما ما ما ما ما نتعداش على الناس ونمشي بسرعة ونطبق القوانين. علاش؟ منين يكون غادي بوحده؟ لأن هناك عبد الله وهناك عبد العين. انا غادي نوريك واحد القصه للمواطنين، شي واحد داز في الفروش 12 الليل ووحده الليل، داز الدرج الاول وداز في الفروش الثاني وداز الفروش الثالث والرابع، وفي اخر الدرب وقفوا رجل الامن، السلام عليكم السلام، قال له ما عرفتيش اش درت، قال له ولي عرفت اش درت، قال له علاش واش درتي، قال له درت في الضوء الاحمر الاول والثاني، قال له علاش ما شفتوش، قال له دي شفتو ولكن انت اللي ما شفتكش. اذا هنا اذا واش كل واحد خصنا نشوفوا الرجل الشرطه اللي صاحبه؟ إذن هادو عباد العين خاص يكون عليهم رقيب، ولكن هناك من يخشى الله ويخاف الله، لأن أينما تم مصلحة فتم شرع الله، وأينما تم شرع الله فتم مصلحة. راه السياقة واحترام قانون السير في السياقة راه تقرب إلى الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إماطة الأداء عن طريق راه صدقة. إذا الإنسان كي تقرب إلى الله تقرب الله بهذه الحسنات التي هي إماطة الأداء عن طريق لا تؤدي ولا ولا، وكان عرفوا بأن الإنسان لقاس واحد، لأن هناك القتل المتعمد وهناك القتل الخطأ، راه اللي قتل المتعمد وكان هو المخطئ راه كيبقى حياته كلها معذب على أنه قام بجريمة قالت أو ضيعت عمرا ما. إذن هنا أقول للمواطنين الكرام، اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولكن خصنا نعرف بأن نحن مسؤولون عن أنفسنا، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كونوا قوامين بالقسط، تنازلوا حقوق. وخصنا نعرفوا المواطن راه اللي خرج من داره غادي قصد لشي بلاد وقرر باش ما يضيعش منه حقوق، والله لا وصل، تنازلوا عن حقوق، تواضعوا، تسامحوا، وهذا هو الاساس في الحياه الحبيب للسلام من هذه الافه اللي هي كنقول راها سنوقف وقفه التامل لنساهم جميعا بكل روح المواطنه وباحسان صادق وضافق. فقد يجمع المجتمع شكون؟ الاساتذه والاباء والامهات والمربون وحتى السائقين حتى العلماء حتى رجال الامن، ان خصنا كلنا المغرب والمغاربه كلنا نديروا يد في يد باش نحاربوا هذه الافه ونسدوا هذه المنابع اللي كتجيب لنا هذه الاسباب ديال حوادث السير. وشكرا جزيلا. نعم.
1: اذا الحاج محمد الغطاس كنت معنا عبر الهاتف من الدار البيضاء في ختام

0: هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حضوركم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية وعلى كل ما تفضلتم به، وفي الحقيقة الحديث معكم جميل ومفيد. شكرا على ما تقاسمتموه مع مستمعين من نصائح وتوجيهات نابعة من تجربة ميدانية طويلة وخبرة معمقة ومن إيمان راسخ بأن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية كتبدأ بالسلوك الفردي. وأكدت أن العودة من العطلة كما السفر إليها ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، وإنما هي مسؤولية تجاه النفس والأسرة ومختلف مستعمل الطريق، وأن احترام قانون السير واليقظة وعدم التسرع وأخذ قسط كافي من الراحة كلها سلوكات اللي هي ربما قد تبدو البعض بسيطة ولكنها حاسمة، لأنها تكون الفاصل بين الوصول الآمن ووقوع كما أشرت المالة تحمد عقبة. شكرا لكم الحاج محمد الغطاس، وشكرا لكل
1: على استضافة أنتم اللي طرحنا واحد القليل واحد غيض من فيض.
0: أكيد
1: أنتم تعلمون كم نحن محتاجين وكم نحن في، لا نريد لا جزاء ولا شكور إلا فضل الله والتقرب الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الله عبدا جعله في خدمة عباده. وأنتم كذلك راكم سيدي قمتم بهذه الحلقة هذه اللي ستصل إلى قلوب من عندهم واحد غير الموطنة والخوف من ما يأتيهم من هذه المصائب حوالي.
0: إذن مستمعتنا مستمعينا في الختام، لنجعل من عودتنا من العطلة عودة آمنة، ونتذكر دائما أن الطريق لا يرحم التهور، وأن الحذر ليس خوفا وإنما مسؤولية ووعي وحياة. كان معكم من إذاعة الداخلة الجهوية أحمد العهدي، فإلى لقاء قادم بحول الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، وسفرا آمنا وعودة سالمة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل.

عفافي وتأني من الرحمن تمشى وسقير بلاتي وخطيني من سرعتي الحديد كله عفافي وتأني من الرحمن الطريق عمرة وصعيبة تمشى وسير غير بالطيبة الطريق عمرة وصعيبة تمشى وسير غير بالطيبة وخضي عليك لو جيبة يخلفها الله المنان وخضي عليك لو جيبة

0: موتوسيكلاتي قبل الحديد بالي ولا كان جديد موتوسيكلاتي قبل الحديد بالي ولا كان جديد ويلا سبقك شي عنيد برد لا تكون شي مغنام ويلا سبقك شي عنيد برد لا تكون شي مغنان قالوا زمان
1: اش قالوا زمان اش قالوا زمان
0: سير بالمهل
2: فعلا سير بالمهلة على الطريق. لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام ونتابع سويا موجز نشرة التاسع.

0: الساعة الموجزة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: راعي الخطة والقانون بنفسك تربح يا إنسان، عافاك سخلي بالفنون وخطيني من الدم سخون. راعي الخطة والقانون بنفسك تربح يا إنسان، إلا بغيتي تبقى معزوز.

كنت ضعيف النظر الضو كيضر البصر إلا كنت ضعيف النظر

أهلا بكم، نستهل الموجز بانعقاد الدورة العادية 85 بعد 100 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. خلال هذه الدورة تمت المصادقة على مشروعي رأيين عدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل. رأي المجلس الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، فيما يتناول الرأي الثاني أوجه التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. تدخل الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة مرحلة جديدة مع الشروع في إيداع التصريحات بالترشح أو بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ووفق مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المسجلة عبر المنصة الإلكترونية إلى حدود الثانية من زوال أمس 702 لائحة، وتضم هذه اللوائح مرشحات ومرشحين يمثلون 27 حزبا سياسيا، وشملت جميع الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية بمختلف أنحاء المملكة. ارتفع إجمالي العدد غير النهائي لقتلى فيضانات جبل الهيمالايا إلى 1003، بينهم 987 في النيبال، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث اليوم، و16 في الصين. أما إجمالي عدد المفقودين فبلغ 4462 شخصا، بينهم 3900 شخص داخل الأراضي النيبالية و546 في إقليم التبت. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديد في كييف ومنشآت أخرى، أدى إلى اندلاع حرائق. من جهة أخرى، اندلع حريق في ميناء أوستلوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم بطائرات مسيرة، وفق ما أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد، مؤكدا وقوع أضرار في منطقة ميناء أوستلوغا الذي يعد أحد أهم مراكز تصدير النفط والأسمدة والفحم في غرب روسيا. نختم بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، وتجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة بعد شهر من الهدوء وزيادة الضغوط الأمريكية بإعلان حرب اقتصادية على طهران، مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد بقوة على طهران بعد هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق.

0: الأوسط. وبعد إعلان الضربات الجديدة سجلت زيادة في أسعار النفط وتخطى برميل برنت بحر الشمال المرجعي عالميا عتبة $90. نهاية الموجز لحظات.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلنا للإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة النعود والعود أحمد، لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نواصل فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا. ضيف وحوار. مستمعاتنا الكريمات مستمعين الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة اللي هذه نخصها للحديث عن الدخول المدرسي. كيف تعرفوا جميعا بعد العطلة الصيفية

0: حديث اليوم داخل الأسر وفي كل الأماكن إلا عن الدخول المدرسي والاستعدادات اللي كتكون من جميع الأطراف المعنية بهذه العملية اللي أكيد عندها في نفوسنا واحد القيمة خاصة، وهذا الموعد السنوي اللي كيشكل محطة مهمة في حياة الأسر المغربية وأيضا في مسار التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية على حد سواء. إذن الجميع كيتجند من أجل أن تنجح، لأن انطلاقة جيدة يعني إن شاء الله نهاية أجود وتكون فيها النتائج. فكيف تعرفوا جميع مستمعينا، فمع نهاية العطلة الصيفية كتبدأ الاستعدادات لاستقبال موسم دراسي جميل، وإن كان على مستوى القطاع المعني فهو كي ياخذ تدابير ديالو سابق ما تنطلق حتى العطلة الصيفية، يكن الأمور كلها تكون جاهزة مع بدايتها. فكتبدأ الاستعدادات على مستوى الأسر وعلى حتى المكتبات اللي كتواجد في جهتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرد. وطبعا هذه الاستعدادات كلها يكننا يكون واحد استقبال ديال موسم دراسي جديد اللي كتجدد فيه الأمال والطموحات من أجل سنة دراسية أو موسم تربوي اللي هو ناجح وموفق إن شاء الله. وبالتالي كيكون واحد الجد والاجتهاد والتحصيل العلمي. ويكننا نوقف عند بعض أهم المستجدات ديال الدخول المدرسي، وأكيد هاد السنة كاين فعلا مستجد ليط الجميع أنه يكون عارف ومطلع عليه باش نتفادوا العواقب ديال عدم الامتثال لهذا التعليمات ديال المستجدات، وشن هي مواعيد ديال التحاق مختلف مكونات الأسرة التعليمية، وأيضا التعريف بأهمية واحد المسألة اللي قليل من الأسر كتلتفت لها وهي مهمة جدا للفلدات أكبادها، كتعلق بمسألة التأمين المدرسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ. إذا من أجل أننا نطرحوا هذه القضايا اللي هي مهمة، وهذا وقتها في الحقيقة أننا نطرحها على مستوى أثير إذاعة الداخلة. أنا جد سعيد أنني نصطاد ومشكور بصراحة على البيت والدعوة ديال البرنامج كعادته الأستاذ محمد البيط اللي هو رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. سي محمد مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ العهدي على استضافة في البرنامج، إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة لنا ولجميع المستمعين الكرام،
0: وبالخصوص أن الموضوع ديالها كيهم جميع الأسر وفيه عاد فيه مسؤوليات جديدة. طيب بداية ونحن على أبواب انطلاق موسم دراسي جديد، أشنو هو أستاذ محمد السياق العام اللي كيجي فيه الدخول المدرسي ديال هاد السنة؟ وبغينا نعرف أشنو هي أيضا، لأن هاد مواضيع مرتبطة، أشنو هي أبرز الاستعدادات اللي تم اتخاذها على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكننا نأمن أو نضمن دخول مدرسي ناجح اللي كانت منه جميع.
1: شكرا أستاذ العهدي على الاستضافة في هذه الحلقة، إن شاء الله تكون هذه الحلقة يعني مفيدة للجميع المستمعين الكرام. كما أشرت احنا في يعني السنة الدراسية 2026-2027 على أبواب الدخول المدرسي. هذا الدخول المدرسي فيه واحد مجموعة ديال الاستعدادات كذلك، وهذه الاستعدادات كذلك يؤطرها مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 47-26 في شأن بتاريخ 3 يوليو 2026 في شأن تنظيم السنة الدراسية 2026-2027 تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. ومن هذا المنطلق فالمقرر في واحد المجموعة ديال الإجراءات، يعني السنة الدراسية كاملة من غير الدخول المدرسي، ولكن في واحد المجموعة ديال الإجراءات اللي خاصة التداول، المحطات اللي يمكن أنها
0: أحيانا
1: تواكبها في
0: كتكون هي تنظيمية للسنة
1: نعم
0: الدراسية. نعم.
1: لا بأس أن نشير على أساس أنه

0: هذا المقرر يضمن تحقيق أهداف الخارطة الطريق 2022-2026 التي تسعى إلى إرساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع من خلال تحقيق أهداف استراتيجية ثلاثة المتعلقة بمضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ في السلك الابتدائي المتحكم في التعلم الأساس، وكذلك تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، ومضاعفة نسبة المستفيدات والمستفيدين من الأنشطة الموازية. وكذلك يحدد واحد المجموعة ديال المحطات كما شرنا على أساس أنه من بين هذه المحطة هي الدخول المدرسي. لا بأس أننا يعني نشير واحد الإشارة عامة لهذا المقرر هذا، وكذلك للمحطات اللي يشير لها. عندنا أولا مواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، توسيع تعميم المؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي. احنا الحمد لله راه عندنا متقدمين جدا في هاد
1: مقارنة مع النسبة ديال الصعيد الوطني.
0: الوطني اللي كنا الموسم الفريط كنا في 100%، ولكن بعد إحداث مؤسسة جديدة يتم غيتكون واحد النسبة جيدة. كذلك مواصلة تعميم المؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، حتى هي عندنا الحمد لله مؤشرات كبيرة. عندنا 11 مؤسسة إعدادية، وعندنا 10 ديال المؤسسات الإعدادية
1: كبيرة جدا. نعم.
0: كذلك مواصلة توسيع مؤسسات التعليمية الابتدائية، كذلك مواصلة توسيع تدريس اللغة الإنجليزية على المستوى السلك الإعدادي، كذلك ترسيخ إرساء مشروع المؤسسة المندمج وفق الإطار المنهجي الجديد، كذلك توسيع إرساء آلية المواكبة وفق تعميمها التدريجي على مستوى المؤسسات التربية والتعليم العمومية والأحواض المدرسية، كذلك تكليف الأنشطة الموازية والرياضية، كذلك مواصلة عملية رقمنة تنظيم الامتحانات البكالوريا، مواصلة جهود الحث على تقليص الهدر المدرسي. هذه إشارات يعني على مستوى هذا المقرر هذا اللي كينظم واحد المجموعة ديال المحطات. هنا غنخصو بالمواد المتعلقة بالدخول المدرسي. فكيشير المادة الثانية من المقرر وزير التربية الوطني على أن تنطلق الدراسة بيوم واحد يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026 وتنتهي بالمواعيد المحددة لها. كذلك تنظيم هذه السنة الدراسة على أساس أسدسين: العملية المتعلقة بالإجراءات الدخول المدرسي 2026-2027، العملية المتعلقة بإعادة تسجيل المتعلمات والمتعلمين غير الملتحقين والمقعد عن الدراسة ورصد الأطفال خارج المدرسة عن طريق القافلة المجتمعية. هذه القافلة المجتمعية اللي اشتغلت منذ أبريل
1: من الطفل إلى الطفل،
0: من الطفل، والتي اشتغلت من شهر تقريبا 4 على أساس أنه يدار واحد إحصاء ديال التلاميذ اللي هما
1: فعلا. وكتعطي نتائج شحال تم استرجاع واحد المجموعة من التلاميذ فعلا.
0: هي كتعطي واحد المجموعة ديال الإجراءات، وبالتالي من خلال هذوك التلاميذ اللي تم إحصائهم غيكونوا في بداية هذا الموسم الدراسي على أساس تكونهم الأولوية باش يلتحقوا بصفوف الدراسة. وهذا تماشيا مع يعني المرتكزات الثلاثة اللي قلت أنه يعني هذا المدرسي اللي كتعرفوا البلاد، وكذلك أن النقص من هذا المدرسي. هذه على أساس أنه كما قلت أنه انطلاق الدراسة.
1: إذن هذه هي النقطة، لأن ربما بعض الأسر، وراك تعرف السي محمد دابا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كيكونوا بعض الناس اللي كيبغيو ينشروا واحد النوع ديال التشويش والبلبلة وكي يربطوها بأمور اللي هي، بينما المذكرة ديال القطاع واضحة. هذا علاه أنا بغيت نوقف عند واحد النقطة نظرا لأهميتها، وتعتبر من المستجدات هاد السنة الدراسية طيب كيف تعرف سي محمد، من بين الأمور اللي كتهم الأسر والتلميذات والتلاميذ بشكل مباشر جدا، وهو أنهم يعرفوا أو يطلعوا على المواعيد ديال الالتحاق بالمؤسسات التعليمية. ما كرناش في هذه الحلقة لأن هذه نقطة مهمة، إذا سمحتي أنك تطلع المستمعين على الجدول الزمني اللي هي خاصة بالالتحاق سواء الأطر الإدارية والتربوية وأساس أساسا أيضا التلميذات والتلاميذ، لأن هذه السنة كاين عزيمة قوية جدا أن انطلاقة ديال الدراسة الفعلية تم في الوقت اللي هو محدد له، وفيه إجراءات وتدابير تتخذ ضد لأي واحد، لأن في مصلحة أولادنا ومناتنا أنهم تنطلق الدراسة، لأن فيه عمليات محددة ومتسلسلة ومترابطة.
0: نعم أستاذ أهدي، كذلك أنا لا بد أن أشير إلى المادة 4 من هذا المقرر هذا، والذي هو ينظم هذه العمليات. هذه هو يلتحق الموظف أطر الموظف هيئة الإدارة التربوية والتدبير، وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وهيئة متصرفي التربية الوطنية بجميع درجاتهم بمقالة عملهم، ويقع محاضر الدخول يوم الثلاثاء 1 شتنبر. كذلك التحق الموظف هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرة عملهم يوم الثاني شتنبر. يعني هذه العمليات اللي هما أساسيات في التحاق هذه الأطر العاملة في القطاع. يأتي السؤال اللي التحق ومتعلق بالتحاق التلميذات والتلاميذ للفصول الدراسية، فهذا تشير له إلى المادة 5 من هذا المقرر، حيث يلتحق التلميذ والتلاميذ المؤسسات التعليمية، ولكن واحد الرزنامة يعني ديال المواعيد باش ما يكون واحد الاكتظاظ، كذلك باش يكون واحد الجو ديال التسجيل وإعادة التسجيل ديال التلميذ والتلاميذ، باش ما يكون واحد كذلك اكتظاظ في المؤسسة. ارتأت الوزارة على أن تحدد واحد المواعيد، مثلا هو تحديد يوم الخميس 3 شتنبر فيه التعليم الأولي بمستويه السنة الأولى والثانية من السلك التعليم الابتدائي، وكذلك على المستوى الإعدادي نجبره السنة الأولى من السلك التعليم الثانوي. بالنسبة للتأهيلي الجذوع المشتركة في التعليم الثانوي التأهيلي. يوم الجمعة يوم 4 شتنبر نجبروا السنة الثالثة والرابعة من السلك الابتدائي، والسنة الثانية من السلك الإعدادي، والسنة الأولى من بكالوريوس من السلك التعليم الثانوي التأهيلي. كذلك يوم السبت 5 شتنبر السنة الخامسة غيلتحقوا السنة الخامسة والسادسة من السلك التعليم الابتدائي، السنة الثالثة من السلك التعليم الثانوي، والسنة الثانية من السلك بكالوريا على المستوى التأهيلي. ويتم خلال هذه الفترة الزمن القيام بالتدابير هو اطلاع المتعلمات والمتعلمين على النظام الداخلي ديال المؤسسة، كذلك الإشارة إلى استكمال وضع النظام الداخلي في المؤسسة، التعريف بمختلف الخدمات التي تقدم المؤسسة، تقديم مختلف الأندية التربوية الموجودة في المؤسسة، وكذلك الأطوار ديال جميع يعني الإجراءات المتعلقة بالتسجيل ديال هاد التلميذات والتلاميذ.
1: وبالنسبة للنقطة اللي هي مركزية الدخول الفعلي،
0: الدخول الفعلي ركزت المادة 6 من هذا المقرر هذا، هو أنه الاثنين 7 شتنبر 2026 باسم التعليم الأولي وأسلاك جميع الابتدائي والثانوي والإعدادي والثانوي أن كل جميع ملتحقين يوم 7 شتنبر.
1: إذا 7 شتنبر
0: هو
1: الانطلاقة فعلية،
0: الانطلاقة الفعلية، وهنا الوزارة راح حددت واحد المجموعة ديال الإجراءات صارمة في هذا الباب. أولا يتعلق ب يعني انطلاق الغياب وتسجيل الغياب بانطلاق من يوم 7.
1: نعرفوا التأثير ديال الغياب.
0: نعم. يوم 7 شتنبر عبر بوابة المسار، وهذا غادي يكون على مستوى فيه لجان على مستوى الإقليمي والجهوي كذا كيرصدوا شنو هما الخلل اللي كان لعدم التحاق التلميذة والتلاميذ، وبالتالي رفعه على المستوى المركزي يعني من أجل يعني التدارس ديال هذه الإشكالات ديال عدم الالتحاق في حالة إذا كان عدم التحاق. هذه كذلك أنه الدراسة غتنطلق يوم 7، الدروس غنسطر عليها أنه
1: ما كاينش
0: الدرس ما
1: يتعاودوا ولا
0: كاينش
1: طافي
0: تعاودوا بالامتحان يجوا التلاميذ ولا جيك. لا،
1: واحد الى جات مطلق
0: واحد
1: العالمية.
0: إلى جاء، هذه راه كانت يعني تعليمات يعني صارمة من الوزارة على أساس أنه التلميذ والتلميذ يلتحقوا يوم 7، وهذا يوم 7 كما قلت أنه غيتكون فيه تسجيل غياب عبر بوابة المسار، وكذلك انطلاق الدروس.
1: وكنعرفوا
0: لكن
1: بان الدروس راه متسلسلين، الا فاتك غير الدرس راه غادي ياثر ليك على ماده
0: فعلا
1: باقا.
0: فعلا فالسنة الدراسية هي عبارة عن
1: صحيح
0: أسابيع
1: صحيح،
0: أسابيع دراسية، وبالتالي راه كل أسبوع
1: عنده وقته
0: عنده وقته
1: وعنده
0: محدد، وعنده
1: نعم.
0: واحد المجموعة ديال الإشارات اللي لابد أنه خاص يدار عليه. هذا المنبر هذا كي نشير إلى الآباء وأولياء أمور
1: صحيح
0: التلاميذ، لابد على أساس أنه يحترموا هذه المواعيد اللي شرنا لها في هذه الحلقة هذه، على أساس أنه الانطلاقة الفعلية وهي يوم 7. شو
1: صحيح،
0: تنبه
1: وما يتموش يسمعوا ديك الإشاعات اللي ما مبنية على أي أساس، هذه راه معطيات اللي هي رسمية.
0: هذه نعم، وهذه الإشاعات، ولأن كانت واحد المجموعة على
1: نعم
0: أساس أنه إحنا هذا العام إن شاء الله البلاد مقبلة على الاستحقاقات التشريعية، وكذلك غيكون واحد كان هناك مغالطات على أساس
1: صحيح
0: أنه
1: صحيح
0: الانطلاقة الدراسة ما تبدأ إلا
1: إلى
0: عقب الانتخابات التشريعية، وبالتالي هذه أمور غير صحيحة. وبالتالي كنشير من هذا المنبر ومن الإذاعة الجهوي الداخل على أساس أنه على ربوع المملكة،
1: صحيح
0: على أساس أنه هذا الرسالة لجميع التراب الوطني، على
1: صحيح
0: أساس
1: نعم
0: أن الدراسة الفعلية غادي تبدأ إن شاء الله يوم 7
1: سبعة
0: شتنبر
1: شتم
0: في صفوف الدراسة.
1: نعم. أظن خطابك وصل ورسالتك واضحة. طيب، فيه نقطة لا تقل أهمية سي محمد وأنت أدرى مني بها، وهو أن التأمين المدرسي اللي كنسميه لاسورانس، وهي كلمة اللي، ولكن ربما عندك شيء إضافة حول النقطة.
0: نعم
1: نعم
0: نعم في هذا الإطار ديال الدخول المدرسي، لا بد نشير على أن الوزارة قامت واحد مجموعة ديال الإجراءات يعني مصاحبة لهذا الدخول المدرسي، ومن أجل إنجاح هذا الدخول المدرسي، وبالتالي صدرت واحد المذكرة وزارية رقمها 97/26 بتاريخ 27 غشت 2026، في شأن تتبع انطلاق السنة الدراسية. حرصت واحد المجموعة ديال التدابير لا بد أنه يتخذها المؤسسات التعليمية، كذلك الحرص على التسجيل اليومي اللي أشرنا عليه ديال الغياب، وانطلاق الدراسة يوم 7 شتنبر، ومفات المدير بشكل يومي بهذه المعلومات،
1: إذا
0: هذه
1: كاين تتبع
0: تتبع بشكل يومي أنه
1: وميداني أيضا.
0: نعم، لأن غتكون واحد الفرق ولجان إقليمية وجهوية قد تتبع هذه العمليات هذه، وترصد شنو المكامن ديال الخلل في
1: خلل
0: هذه
1: نعم
0: القطاع. كذلك غيتم تشكيل يعني على مستوى المديرية الإقليمية تجميع المعطيات الخاصة بتتبع الغياب ووضعية التحاق التلميذات والتلاميذ وانطلاق الدراسة ضمن التقارير التركيبية مركزة وفق نماذج يعني غتحددها الوزارة لتتبع وموافاة هذه التقارير التركيبية إلى الأكاديمية الجهوية، وبالتالي حتى الأكاديمية الجهوية حتى
1: طبعا راه
0: غترفعها
1: كيتم استثمارها و
0: غترفع على مستوى كذلك المركزي. كذلك على مستوى الأكاديميات غيتم إعداد تقارير تركيبية جهوية تضم مختلف المعطيات الخاصة بالوضعية التحاق التلميذات والتلاميذ على المستوى الجهوي، وانطلاق كذلك الدراسة كذلك توجه بشكل يومي للمديرية العامة للعمل التربوي على المستوى المركزي بعد استثمارها من طرف اللجان الإقليمية والجهوية، من أجل تحديد هذه المكامن ديال الخلل ديال عدم التحاق التلميذات والتلاميذ إلى صفوف الدراسة. هذه النقطة هذه لا بد أن ننشرها على أساس أنه تكون واحد التواصل مع أولياء أمور التلاميذ.
1: أظن هذه
0: يعني
1: الحلقة
0: هذا
1: داخلة
0: لا
1: في
0: داخل في هذا
1: صحيح
0: الإطار هذا، وهو تواصل مهم، وهذا عن طريق المؤسسات التعليمية يجب التواصل مع الآباء وأمور التلاميذ في شأن الانطلاق الفعلي ديال هذا الدراسة، يعني يوم 7 يعني كما حددته الوزارة. كذلك الجانب الآخر هو توفر الكتب المدرسية بالمكتبات داخل الإقليم، وهنا نشير على أساس أنه كان واحد اجتماع يوم 29 يوليوز بمقرن الأكاديمية بحضور السلطة المحلية سيد باشا مدينة الداخلة، على أساس وهذا الاجتماع كان يجمع جميع الكتبيين بالإقليم، كان فيه رصد الإكراهات اللي كانت مطروحة عند هاد الكتبيين، كذلك سبل يعني إنجاح الدخول المدرسي من أجل توفير الكتب
1: صحيح، لأن
0: المدرسية،
1: هذا هو الهدف
0: الهدف
1: المهم. نعم
0: أساسي، وكان التفاعل اللي هو إيجابي ومواطن من طرف هاد الكتبيين هاد.
1: طيب، كيف شرط سي محمد من بين الأمور اللي ربما بعض الأسر ما كتلتفت ليها ولا كتعطي أهمية، وهو الجانب المتعلق بالتأمين المدرسي ديال التلاميذ اللي كنسميوه لاسورانس، وهذا كيكون في حماية خلال مسارهم الدراسي. نبغيك تقدم للمستمعين وبالخصوص الأسر المعنية أشن هي أهمية هذا التأمين المدرسي، وأشن هي الحالات اللي كيشملها، وعلاش يلت هذه الأسر أنها تعطي واحد الأهمية المستحقة لهذه العملية ديال التأمين المدرسي.
0: نعم، كنعرفوا على التأمين المدرسي هو كيصاحب الدخول المدرسي من خلال التسجيلات ديال التلميذات والتلاميذ عفوا، وهذا التأمين هذا هو أنه حماية لهاد التلميذات والتلاميذ من كل الآثار اللي يمكن أنا تقد تصيب لهاد التلميذات والتلاميذ في الرياضة، مثلا حوادث رياضية أو حوادث داخل المؤسسة أو كل ما يمكن،
1: صحيح،
0: أو
1: والإنسان
0: حتى
1: معرض
0: نعم
1: لهذا.
0: حتى الطريق المؤدي بين المنزل والمؤسسة، فهذيك الفترة حتى هي راهي محدد داخل فيها التأمين.
1: إذا
0: لو لا
1: مهمة.
0: قدر الله أنه شي تلميذ خرج من داره وماشي للمدرسة وقع في هذاك التراجي
1: ذاك المسار
0: المسار
1: فشل.
0: ديال ديال ديال ديال التلميذ، فهو يمكنه أنه يستفيد من هذاك التأمين المدرسي حتى هو كيشمل هذا اللي سميته.
1: وعاد راه الواجب ديالو رمزي جدا، ولكن قيمته مهمة.
0: وواجب رمزي
1: وقيمته ما عندها لا ثمن في
0: نعم
1: الحقيقة.
0: نعم فيه عنده 12 درهم على مستوى المؤسسات
1: وهذا راه
0: التعليمية
1: العام كله، الموسم
0: الموسم
1: الدراسي.
0: الدراسي كامل. فهذا الإطار يعني من أجل يعني التوعية أكثر والتحسيس أكثر، خرجت الوزارة واحد المذكرة رقم 830-26 على أساس أنه في شأن هذا التأمين تعطاه واحد الأهمية كبرى.
1: صحيح، وراه عنده واحد الاجل، الا مشى لنفوت صافي راه كي هو اصلا خص يؤدى مع هذيك الواجبات
0: نعم
1: الاولى
0: فعلا فعلا،
1: ديال
0: لأن
1: التسجيل.
0: هو كيقعد علاش قلنا احنا انشرنا له في هذه النقطة هي الأساسية، لأنه يعني باش بعض الحالات أنه كيجوك الآباء وكتوقع له التلميذ شي حادث مدرسي في شهر واحد ولا شهر اثنين ولا ثلاثة
1: مثل
0: هو
1: عنده
0: ما
1: في
0: دفع التأمين، أو بعض مع الآباء كيقول لك أنا نتسجل ولكن التأمين ما ندفع ما نخلص، وبالتالي التلميذ يتعرض لحادث مدرسي، وبالتالي كيجيك يقول لك أنا باغي نستعمل التأمين، وأنت يلا بغيت يلا هو بغى يدير التأمين، يلا
1: صحيح،
0: كيقول لك من
1: يخص
0: يعني
1: يأتي
0: ولده
1: مع
0: من يقع في الحالة
1: الواجبات.
0: من يوقع في هذيك الحالة ديال الحادثة المدرسية عاد كيقول لك يطالب لك أنا باغي التأمين
1: لا،
0: وأنا
1: ما
0: باغي
1: تلا
0: كذا،
1: ينفع
0: ولكن ذاك
1: والو.
0: الساعات هم إجراءات
1: نعم
0: محددة
1: صحيح،
0: بتوقيت معين، وبالتالي لا بد أنه لا بد من العمل على أنه تسجيل هاد التلميذة والتلاميذ التأمين ديالهم هو كما قلت ورمزي 12 درهم، وبالتالي يجب على الآباء وأولياء الأمور التعليمية أن يحرصوا على أن يتم تأمين الأبناء ديالهم في هذا الإطار هذا. كما شرط هذه المذكرة سألت الذكر اللي شرط لهذا الآن على أساس أنه الوزارة تعمل على التحسيس أكثر، ويعد
1: صحيح،
0: هاد
1: نظن
0: يعد هاد هاد الحلقة هذه فهي في
1: صحيح،
0: هذا
1: علاش
0: الإطار هذا
1: تركزتي عليها أكثر نظرا لقيمتها، وفيها أيضا الحماية كتوفرها لا قدر الله، كل شيء كيجيب الله في الحياة.
0: فعلا كيقول لك اودي التامين شي حاجه زايده ناقصه وكذا كذا، وبالتالي
1: فهمه.
0: هذا هذه معلومه غلطه،
1: صحيح،
0: فالتامين فهو مسألة ضرورية أنه الآباء والأولياء أمته في إطار التسجيلات أنهم يشيروا لهذا التسجيل ديال التأمين المدرسي من أجل حماية التلميذات والتلاميذ ديالهم من الحوادث اللي يمكن لهم أن يوقعوا فيها أثناء ممارسة الدراسة أو ممارسة الرياضة أو الأنشطة داخل المؤسسة، أو كذلك من المسار المؤدي من المؤسسة إلى المنزل، ولا
1: نعم
0: المنزل إلى المؤسسة في اتجاهين. فهذه حالة

0: باش حنا باش نعرفوا
1: وفيه
0: الآباء.
1: كأنشطة رياضية، الألعاب الجماعية،
0: هذيك
1: هذه
0: هذه نقطة ثانية. نقطة ثانية هو أنه بعد المنافسات الرياضية والأنشطة، إذا ما كان التلميذ مؤمن راه ما يشارك،
1: يحرم معاه صح.
0: يحرم، يعني هذه قواعد قانونية
1: وحتى بعض
0: ضرورية
1: الخارجات أيضا.
0: فعلا. أنه التلميذ إذا ما كان عنده تأمين راه ما يقدر يخرج،
1: صحيح
0: ما عنده
1: صحيح
0: التأمين، يعني هو علاش نحرموا التلميذ أو التلميذة من هذا سميتو على أساس أنه تأمين
1: تمام
0: بسيط.
1: صح.
0: وكما قلت أنه هاي السنة الوزارة قامت واحد إصدار هذه المذكرة هذه من أجل يعني التحسيس، وضع الحملة التحسيسية باش ننوروا حنا،
1: تمام صحيح
0: ننوروا
1: صحيح
0: الآباء وأولياء أمور التعليم. جابت واحد المجموعة ديال النقاط، منها توزيع مطويات مبسطة وملصقات التعريفي بأهمية التأمين، كذلك تعبئة الأمهات وأولياء أمور التلاميذ في الدخول المدرسي من خلال المؤسسات التعليمية، بالدور ديال التأمين المدرسي في التلميذات والتلاميذ المؤسسة. كذلك يعني هذه العملية كيكون فيها كذلك مشاركة شركة التأمين اللي دايرة مع العقدة مع واتفاقية الشراكة مع الوزارة. كذلك جعل الاحتفال باليوم الوطني لجمعية أمهات اليوم التلاميذ اللي كيصادف 30 شتنبر، يعني إدراج هذا العام، النقطة ديال التأمين المدرسي، إدراج موضوع الضمان المدرسي كذلك في برامج الأنشطة الأندية، المواطن والحقوق الإنسان، والأنشطة الصحية المدرسية، والسلامة الطرق والأندية البيئية. يعني حتى هذا كيعودوا التلميذات والتلاميذ شي كيحسس شي، يعني كيكون واحد معلومة
1: التواصل اللي
0: التواصل
1: كيكون
0: المتبادل
1: نعم
0: من أجل يعني استحضار هذه الأهمية ديال التأمين المدرسي، كذلك استثمارها كذلك في الحصص ديال الحياة المدرسية، كذلك توظيف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والرحلات والخارجات كما شرط أنت قبيل للتعريف بأهمية الاستفادة من هذه الخدمات الضمان المدرسي، مواكبة وتتبع المديرية الإقليمية لهذا المستوى هذا، وبالتالي حرص على أنه في هذه العملية ديال التأمين المدرسي والحوادث المدرسية كتكون المديرية الإقليمية هي الوسيط بين المؤسسة، أسرة المؤسسة والمدير أو الشركة ديال التأمين. يعني الحرص على أنه تكون الوثائق هي يعني جميع الوثائق كاينة في حالة الحادثة المدرسية، وكذلك التنسيق بين المدير الإقليمي والشركة التأمين على أساس أي مستجد هذا أو أي استفادة ديال الأسر من هذا المبلغ المالي، لأنه كتكون الاستفادة ديال التأمين خاصة نشيروا لها على أساس أن التأمين المدرسي فهو إذا تم تحديد واحد العجز معين فهو يقابل واحد تعويض مادي،
1: هذا مهم جدا
0: تعويض
1: نعم
0: مادي للأسرة فيها العجز، كذلك فيها دوك المصاريف ديال الاستشفاء، فيها المجموعة ديال
1: نعم
0: المسائل
1: صح
0: اللي الأسرة خاصة تكون على اطلاع على هذه العملية هذه.
1: كنحييك أستاذ محمد على كل هذه النقط لأن أساسية ومهمة، ومهمة أساسا في هذه المرحلة ديال مناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. ما كرهتي لعبت فيه رسالة أو كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي بصراحة يهم الأسر بجهتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرت.
0: الرسالة موجهة لجميع الآباء وأولياء أمور التلاميذ على أساس أنه هذه السنة وبصرامة الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة حرصت على أنه تكون الانطلاقة الفعلية يوم 7 شتنبر،
1: هذا تاريخ مهم حاسم،
0: يعني
1: 7 شتنبر نعم
0: غيكون فيه جوج نقاط أساسيتين. هما النقطة الأولى أنه غتنطلق الدراسة
1: فعليا
0: ولو
1: ماشي
0: التلميذ واحد في القسم،
1: صافي وتنطلق الدروس
0: تنطلق الدروس. الثانية أنه يتم تسجيل الغياب على منظومة مناصب.
1: وحنا كنعرفوا التأثير ديالو على النتائج والتحصيل الدراسي ديال التلاميذ.
0: نعم، وغتكون هناك تتبع لجان إقليمية وجهوية مع رصد هذا الغياب هذا والأسباب والمكامن ديال هذا عدم التحاق التلميذات ورفعها لمستوى المركزي. نشيره على أساس أنه الآب اللي مسافر اللي احنا كنعرفوا الداخل كيف يتعطوا فيها واحد شوي، ولكن الانطلاق الفعلي هي يوم 27 شهر تنبيذ،
1: ورا في
0: وخاصهم
1: مذكرة
0: يلتحقوا
1: صارمة ماشي
0: صارمة، وبالتالي خاص الآباء وأولياء أمور تانية يوعوا بهذه، وما كاين شي حاجة سميتها من بعد الدراسة من بعد الاستحقاقات
1: نهائيا.
0: الشرعية وغير
1: نعم
0: ذلك،
1: صحيح.
0: لا، فالدراسة محددة الوزارة هو يوم 7 شهر تنبيه
1: تنبيه نعم
0: هذه نقطة. نقطة ثانية هو متعلق بالكتب المدرسية، فالمديرية الإقليمية والأكاديمية داروا لجان باش التتبع اليومي ديال المكتبات وتوفر الكتب المدرسية في جميع المكتبات على الإقليم، وغتحرص على رصد أي إشكال كان مطروح غيتم رفعه، كذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في هذا الأمر هذا، على أساس أنه باش يكون واحد يعني الوفر ديال الكتب المدرسية، لأن الكتب المدرسية هي انطلاقة ديال
1: صحيح
0: الدخول
1: نعم،
0: المدرسي،
1: هي
0: واحد من
1: جزء
0: بين
1: من
0: جزء من
1: العملية.
0: العملية ديال
1: نعم
0: إنجاح الدخول المدرسي 2026-2027.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد بيط، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، على كل هذه التوضيحات والمعطيات القيمة واللي انقالت في وقتها اللي باش ياكن الأسر تستثمر هاد الرسائل ديالك وهاد التوضيحات. إذا مستمعاتنا مستمعين الكرام، الدخول المدرسي ما هو مجرد موعد للعودة للأقسام، فهو بداية رحلة جديدة نحو العلم والمعرفة وبناء المستقبل، وهو مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة ومختلف مكونات المجتمع. نتمنى لجميع التلميذات والتلاميذ بجيتنا موسم دراسي موفق، وإن شاء الله يكون حافل بالنجاح والتفوق، وكنتمنى الكل نتمنى كل توفيق الأطر التربوية والإدارية والكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام. إلى لقاء قادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم ميلاد الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل والشيخ أحمد، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لنا على إثر انتخابكم أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي أن نعرب لكم عن تهانئنا الحارة، راجين لمعاليكم كامل التوفيق في الاطلاع بهذه الأمانة التي قلدكم إياها الدول الأعضاء بالمنظمة. وأضاف جلالة الملك: وإننا لن نبارك لمعاليكم هذه الثقة الغالية، موقنين أنكم لن تدخروا جهدا لتسخير حنكتكم وتجربتكم الغنية الممتدة لعقود من العمل الدبلوماسي والأممي النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مصالح أمتنا العليا ويوطد جسور التضامن والتعاون المثمر بين شعوبها. وأكد جلالة الملك بهذه المناسبة دعم المملكة المغربية الدائم لمبادرات المنظمة النبيلة وانخراطها الراسخ في كل ما من شأنه تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وخدمة رفعتها وازدهارها. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 ملايين من الأشخاص عندما تم النصف الأول من سنة 26 و2000 بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. حطت الدورة الثالثة من مهرجان سينما الشاطئ الرحال السبت الماضي بمدينة الداخلة، وذلك في إطار جولة فنية وسينمائية تشمل عدة مدن بالمملكة. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل إلى تقريب الفن السابع من عموم الجمهور من خلال عروض مجانية في الهواء الطلق لأفلام وطنية، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وفولكلورية. وتحولت لؤلؤة الجنوب على مدى يومين 29 و30 غشت إلى سينما في الهواء الطلق، حيث تضمن برنامج تظاهر مزيجا من السينما والفن والفولكلور، مكن من إتاحة الفرصة للساكنة وزوار هذه المدينة للتبادل الثقافي. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: حالة الطقس.
1: أهلا بكم إلى ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى هذا اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من سهول تادلة وداخل منطقة سوس والسيس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال

0: خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون مصحوبة بهبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، فيما ستهم سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد محلي كل من الريف والسايس، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر رمال محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو لن تتغير كثيرا، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت بالنسبة لي اليوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية، الموافق لفاتح شتنبر 26 و2000 ميلادية، ستكون بإذن المولى على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و9 دقائق، العصر في تمام 5:32 دقيقة، وأذان المغرب عند حلول الساعة 8:26 دقيقة. أما بالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء لهذا اليوم الثلاثاء ستكون إن شاء الله على الشكل التالي: الساعة سينادى لأذانها عند حلول الساعة 9 مساء و34 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله الأربعاء 20 ربيع الأول الموافق 2 شتنبر ستكون على الساعة 6 صباحا و24 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و43 دقيقة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

المنصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا

0: القرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بالمسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
1: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

بركات غلب برنامج تيزين غياد اللي يزلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح توطانيت إصدارنا لانتنية صوتن أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن

0: www.elections.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي زدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان مز لوكال تصحنيت
1: يزدولي رفلات نغينوب يخصى ديدفاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايما إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمدفار أريد صوت غوم زوارو سيسم النس إغي يدي سرسلا كارت ناسونال النس أرد أغي لما يسرس تاوريخ اللوكال إدلا كارت ناسونال النس إصوت غلب لاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أرياك لا كارت ناسونال النس التاوريخ اللوكال إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال تمازيرت النون تيزين غياد أدى صوت كله يا باش هتزيك سمازلت الناس قدام.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: الحادية عشر صباحا باستديوهات إذاعة الداخل، موعد النشر الإخبارية المفصلة.
4: نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نستهله بأبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. استقبال نحو 9.4 ملايين سائح عند متم يونيو. الدورة الثالثة من مهرجان سينما الشاطئ تحط الرحالة بمدينة الداخلة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لنا على إثر انتخابكم أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي أن نعرب لكم عن تهانئنا الحارة، راجين لمعاليكم كامل التوفيق في الاطلاع بهذه الأمانة التي قلدكم إياها الدول الأعضاء بالمنظمة. وأضاف جلالة الملك: وإننا لن نبارك لمعاليكم هذه الثقة الغالية، موقنين أنكم لن تدخروا جهدا لتسخير حنكتكم وتجربتكم الغنية الممتدة لعقود من العمل الدبلوماسي والأممي النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مصالح أمتنا العليا ويوطد جسور التضامن والتعاون المثمر بين شعوبها. وأكد جلالة الملك بهذه المناسبة دعم المملكة المغربية الدائم لمبادرات المنظمة النبيلة وانخراطها الراسخ في كل ما من شأنه تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وخدمة رفعتها وازدهارها. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 ملايين من الأشخاص عندما تم النصف الأول من سنة 26 و2000، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي، بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. حطت الدورة الثالثة من مهرجان سينما الشاطئ الرحال السبت الماضي بمدينة الداخلة، وذلك في إطار جولة فنية وسينمائية تشمل عدة مدن بالمملكة. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل إلى تقريب الفن السابع من عموم الجمهور من خلال عروض مجانية في الهواء الطلق لأفلام وطنية، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وفولكلورية. وتحولت لؤلؤة الجنوب على مدى يومين 29 و30 أغسطس إلى سينما في الهواء الطلق، حيث تضمن برنامج تظاهر مزيجا من السينما والفن والفولكلور، مكن من إتاحة الفرصة للساكنة وزوار هذه المدينة للتبادل الثقافي. إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذا العرض الإخباري المفصل، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما جاء فيه من عناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ السيد إسماعيل ود الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي. استقبال نحو 9.4 ملايين سائح عندما تم يونيو. الدورة الثالثة من مهرجان سينما الشاطئ تحط الرحال بمدينة الداخلة. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
4: حالة الطقس.
0: أهلا بكم إلى ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى هذا اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من سهول تادلة وداخل منطقة سوس والسيس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، حيث ستكون مصحوبة بهبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، فيما ستهم سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد محلي كل من الريف والسايس. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر رمال محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو لن تتغير كثيرا، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله، نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هدى اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت بالنسبة لي اليوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية الموافق لفاتح شتنبر 26 و2000 ميلادية، ستكون بإذن المولى على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و9 دقائق، العصر في تمام 5:32 وأذان المغرب عند حلول الساعة 8:26. أما بالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء لهذا اليوم الثلاثاء ستكون إن شاء الله على الشكل التالي: الساعة سينادى لأذانها عند حلول الساعة 9 مساءً و34 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله الأربعاء 20 ربيع الأول الموافق 2 شتنبر ستكون على الساعة 6 صباحاً و24 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحاً و43 دقيقة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية. يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاش مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاش اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرجاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم ميلاد الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إسماعيل والشيخ أحمد، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامية. وجاء في برقية

0: بقية جلالة الملك يطيب لنا على إثر انتخابكم أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي أن نعرب لكم عن تهانئنا الحارة راجين لمعاليكم كامل التوفيق في الاطلاع بهذه الأمانة التي قلدكم إياها الدول الأعضاء بالمنظمة. وأضاف جلالة الملك وإننا لن نبارك لمعاليكم هذه الثقة الغالية موقنين أنكم لن تدخروا جهدا لتسخير حنكتكم وتجربتكم الغنية الممتدة لعقود من العمل الدبلوماسي والأممي النشيط من أجل النهوض بدور المنظمة الفاعل في تنسيق العمل الإسلامي المشترك بما يخدم مصالح أمتنا العليا ويوطد جسور التضامن والتعاون المثمر بين شعوبها. وأكد جلالة الملك بهذه المناسبة دعم المملكة المغربية الدائم لمبادرات المنظمة النبيلة وانخراطها الراسخ في كل ما من شأنه تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وخدمة رفعتها وازدهارها. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 ملايين من الأشخاص عندما تم النصف الأول من سنة 26 و2000 بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. حطت الدورة الثالثة من مهرجان سينما الشاطئ الرحال السبت الماضي بمدينة الداخلة وذلك في إطار جولة فنية وسينمائية تشمل عدة مدن بالمملكة. ويهدف هذا الحدث الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل إلى تقريب الفن السابع من عموم الجمهور من خلال عروض مجانية في الهواء الطلق لأفلام وطنية بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وفولكلورية. وتحولت لؤلؤة الجنوب على مدى يومين 29 و30 غشت إلى سينما في الهواء الطلق حيث تضمن برنامج تظاهر مزيجا من السينما والفن والفولكلور مكن من إتاحة الفرصة للساكنة وزوار هذه المدينة للتبادل الثقافية. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم إلى ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى هذا اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من سهول تادلة وداخل منطقة سوس والسيس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية حيث ستكون مصحوبة بهبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، فيما ستهم سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد محلي كل من الريف والسايس. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر رمال محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض أو لن تتغير كثيرا، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواقيت بالنسبة لي اليوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية الموافق لفاتح شتنبر 26 و2000 ميلادية ستكون بإذن المولى على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وتسع دقائق، العصر في تمام 5:32 وأذان المغرب عند حلول الساعة 8:26. أما بالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء لهذا اليوم الثلاثاء ستكون إن شاء الله على الشكل التالي: الساعة سينادى لأذانها عند حلول الساعة 9:34. أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر ليوم غد إن شاء الله الأربعاء 20 ربيع الأول الموافق 2 شتنبر ستكون على الساعة 6:24، والشروق في تمام 7:43. إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: مرحبا يستونك البرنامج لوقت نخيط يزدنس الانتخابات النغيط توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت أغينا ودنيتنات صوتا ديعاون نقيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خاديليخ قل مغرب أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقله احل الانتخابات هورتو فيما تحضر مقل المغرب اسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغنك المغرب يتزمم ودنتق لواح الانتخابات حمد يصوت كون سنون اينو بغيفون بدن نيزدغنك الخارج ميمشا تقل لوكال تدخ ايونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غير ونسة الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليمين نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيونو مغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس

0: كبير نصوت حمدي ياسين سميل وكالت تحنيت.
1: يسونا غرا غير فنخينو اخسا غادي ضفوري البيرو نصوت النخ.
0: اريد دايما مشي دفوره وتنتهي البيرو نصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا ذي سرس لاكارت ناسيونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لاكارت ناسيونال النس اي صوت قوان سنون يمشي دفوري شا اللي بيرو ياضم ذي يكا لاكارت ناسيونال النس التوريخت اللوكال اي صوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمة انت مازير سنون لوقت نخيات اذن صوت قاحنخ حمد زيت مازير تنخر ذات

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: في أفق الانطلاقة الفعلية للدراسة الاثنين القادمة، الأطر الإدارية والتربوية تلتحق اليوم بالمؤسسات التعليمية في جميع ربوع المملكة. الانطلاقة المتدرجة للموسم الدراسي الجديد 2026-2027 تتم وسط اعتماد سلسلة من التدابير والمستجدات الجديدة التي نتعرف عليها خلال هذه النشرة. ارتباطا بانتخابات 23، شوتنبير: عملية إيداع التصريحات بالترشيح متواصلة إلى غاية 9 الجاري، ويوازيها بروز انتظارات وتطلعات المواطنين في عدد من القطاعات، وتجدد النقاش حول سبل تحقيق عدالة مجالية بين مختلف الربوع. مذكرة الظرفية الاقتصادية برسم شهر غشت ترصد تحسنا في أداء قطاعات اقتصادية أساسية كالفلاحة والصناعة والسياحة واستمرار دينامية الاستهلاك والاستثمار. أهلا بكم، مستهل النشرة بانطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026-2027، حيث تم اليوم التحاق الأطر الإدارية والتربوية لتوقيع محاضر الدخول برسم هذا الموسم الذي تتم انطلاقته بشكل متدرج في أفق بداية فعلية للدراسة يوم الاثنين القادم 7 شتنبر حسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. وعلى غرار السنوات الماضية، يشهد الدخول الحالي اتخاذ سلسلة من التدابير والاستعدادات الخاصة لضمان مروره في أحسن الظروف، كما نتابع في تقرير صراحة إدارة.
2: قبل أن يدق جرس البداية فعليا بالفصول الدراسية يوم 7 شتنبر، ينطلق الموسم الدراسي الجديد على مراحل، أولها التحاق الأطر الإدارية اليوم من أجل توقيع محاضر الدخول، ثم التحاق الأطر التربوية يوم غد، على أن يليه التحاق تدريجي للتلاميذ حسب المستويات. محمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، متحدثا عن المعطيات المرتبطة بهذا الموسم الدراسي بالجهة.
3: فيما يتعلق بعدد التلاميذ بالتعليم الأولي، سيبلغ عدد المجموعة التلميذات والتلاميذ 146,638، أي ما يحدد نسبة التمدرس في هذا السلك إلى 82%، بتسجيل زيادة 3 نقاط. ما يتعلق بباقي الأسلاك، ففي التعليم الابتدائي من المفروض أن عدد التلميذات والتلاميذ سيصل إلى 580,995، في الإعدادي 302,803، في التأهيلي 227,317. مجموع التلميذات والتلاميذ في الأسلاك الثلاث سيصل إلى 1,111,115، أي بزيادة ديال 2.3% مقارنة بالسنة الفارضة.
2: الاستعدادات لانطلاق الموسم الدراسي شملت أيضا تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية وضمان انطلاق خدمات الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي، إضافة إلى توفير الكتب المدرسية بمختلف نقاط البيع.
3: في التعليم الابتدائي جميع الجامعات فيها مؤسسات ديال التعليم الابتدائي، في الإعدادي سنصل إلى 94.26%، أي بزيادة ديال 1 نقطة بالمقارنة مع السنة الفارطة، وفي التعليم التأهيلي سنصل إلى 83.61% ديال الجامعات اللي فيها مؤسسة ديال التعليم الثانوي التأهيلي، بزيادة ديال 1.4 نقطة بالمقارنة مع السنة الفارطة. فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، فهناك مجهود كبير في هذا المجال، حيث أن المستفيدون والمستفيدات بوجبات الغداء سيصل إلى 16,380، أما المستفيدون منح كاملة الإقامة والتغذية فسيبلغ 10,167. وفيما يتعلق بالأقسام التحضيرية، المستفيدون من وضعية الخدمات الداخلية سيصل إلى 1,400. كما أن سيشهد هذا الدخول المدرسي على مستوى هذه الجهة افتتاح 15 مؤسسة تعليمية جديدة، ناهيك على ما يتجاوز 350 حجرة دراسية في إطار التوسيعات، وكذلك ما يتجاوز 300 وحدة ديال التعليم الأولي التي تم بناؤها في هذه السنة أو السنتين الفارطتين.
2: انطلاقة هذا الموسم الدراسي تأتي في سياق توجيهات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضمان انطلاقة فعلية ومنظمة لهذا الموسم، وإرساء آليات دقيقة لتتبع غياب التلاميذ منذ اليوم الأول من الدراسة.
1: وعلى مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، تمت عملية التحاق الأطر الإدارية والتربوية اليوم بإمضاء محاضر الالتحاق في المؤسسات التعليمية وسط اعتماد مجموعة من التدابير لضمان جاهزية المؤسسات وحسن انطلاق الموسم الدراسي. روبورتاج بديعة سعيدة.
0: مع انطلاق الدخول المدرسي الجديد، شرعت أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وشكل إمضاء محاضر الحضور أولى محطات الاستعداد لاستقبال التلاميذ وانطلاق الدراسة في ظروف ملائمة. وفي هذا السياق يستحضر مدراء المؤسسات أهمية هذه المرحلة إلى جانب ما تمثله مدارس الريادة من نقلة في تطوير الممارسات التربوية وتحسين تعلم التلاميذ. نستمع على التوالي للحبيب سلوان مدير مدرسة عمار بن ياسر بمديرية الرباط، وبن زوينة زكريا مدير الثانوية الإعدادية أبي ذر الغفاري.
4: إعدادا للدخول المدرسي 2026-2027 انخرطت مديرية الرباط بأطرها وشركائها في تهيئة وتأهيل واجهات المؤسسات التعليمية بغية توفير الظروف المناسبة لإنجاح مختلف المحطات الدخول المدرسي، والذي تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.
5: احنا مدرسة اللي هي مدرسة رائدة للموسم الثاني، يعني أننا عندنا دابا الأولى والثانية اللي غنركزوا عليها في المدرسة الرائدة، وغادي نديروا مجموعه من لي تيست، مجموعه من الاختبارات للتلامذ لتفيئهم، وباش ناكدوا على هذه المساله هذه ديال الغياب. فاحنا اتصلنا بجميع اباء وامهات واولياء التلاميذ لضروره حضور ابنائهم وبناتهم في الوقت المحدد.
0: وشكل التحاق أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير بالمؤسسات التعليمية محطة أساسية في الاستعداد للموسم الدراسي. عن أهمية هذه المرحلة ودور الأطر في تأمين انطلاق سلس للدراسة يتحدث مدير الموارد البشرية عبد الكامل بوتشيش.
6: بناء على مقرر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن تنظيم السنة الدراسية، الذي يتمحور موضوعه تحت شعار هذه السنة من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، يلتحق اليوم 1 سبتمبر أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة

0: إذن بالنسبة للدخول المدرسي بالنسبة لمديرية مكناس شأنه شأن باقي المديريات على الصعيد الوطني، وطبعا كان توجيها وطني وكان سلسلة من المراسلات التنظيمية وكذلك التأطيرية
1: نعم
0: على المستوى المركزي والجهوي، على اعتبار أن تحضير الدخول المدرسي يبدأ مع منتصف الموسم الدراسي الذي ودعناه 2025-2026 منذ تقريبا شهر مارس أبريل كذا انطلاق والاستعدادات لتحضير الدخول المدرسي. طبعا هذا الدخول المدرسي الحالي على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الإقليمي طبعا كتميز ولا كيتميز في سياق مواصلة كذلك تنزيل الإصلاحات
1: نعم
0: في قطاع التربية والتكوين اللي كتعطي واحد النتائج كبيرة في 2025-26 اللي كتمتح طبعا من تنزيل خارطة الطريق 22-26. هذا تحضير الدخول المدرسي اللي كذلك تميز على مستوى مديرية مكناس بسلسلة من الإجراءات والتدابير واللي طبعا شملت التحضير لهذا الدخول المدرسي على جميع المستويات، سواء على مستوى توسيع شبكة المدارس الرائدة ولا كذلك على مستوى انطلاق التأهيل ولا كذلك برمجات ولا انطلاق الأشغال اللي كانت قبل ذلك، انطلاق الأشغال في مجموعة من المؤسسات اللي غادي نذكرها كذلك العدد لنا ديال توسيع العرض المدرسي. واحد الجديد على المستوى كذلك على مستوى مديرية مكناس ديال هذه السنة كان فتح 16 مؤسسة جديدة.
1: في هذا السياق دائما، ما هي أبرز المستجدات التي يعرفها الدخول المدرسي لهذا العام؟
0: هذا الموسم الدراسي طبعا فيه واحد مجموعة المستجدات اللي هي جات مرتكزات ديال الدخول، هي عبارة عن مرتكزات ديال الدخول 26-27 واللي حددها المقرر الوزاري 47-26 بتاريخ 3 يوليو 2026 واللي حدد هذا أبرز الميزات والخصوصيات ديال هذا الدخول الدراسي واللي هي هذه السنة الدراسية كذلك ديال 26-27. من أهمها مواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين الجودة دياله، لأن كاين واحد الرهان كبير لأن وصلنا في المراحل الأخيرة الآن ديال هذا المشروع، واللي على سبيل الذكر أن مديرية مكناس في السنة الماضية وصلنا ل 90% ديال نسبة تعميم التعليم الأولي على الفئة المستهدفة. وكذلك المرتكز الثاني والميزة الأساسية هي ترسيخ إرساء مشروع المؤسسة المندمج والاشتغال به بشكل رسمي على مستوى المؤسسات التعليمية. كاين المرتكز والمستجد الآخر توسيع مؤسسات الريادة في التعليم الابتدائي، وفي هذا الباب بالنسبة باش نبقاو في مديرية مكناس هذا السنة غادي نفتحوا 55 مؤسسة جديدة في إطار مؤسسات الابتدائي الريادي اللي يصل العدد ل 46، يعني 81% هذا مستجد كذلك 81% من نسبة التغطية ديال المؤسسات الابتدائي على مستوى مديرية مكناس غادي تصبح مؤسسات رائدة في التعليم الابتدائي، و 57% على مستوى إعدادية الريادة أي بزيادة 16 مؤسسة جديدة لنصل إلى 34. كاين المستجد الآخر وتوسيع آلية ديال المواكبة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العلوي والأحواض المدرسية في أفق التعميم ديالها، لأن أصبح الآن الاشتغال في إطار الأحواض المدرسية وضمنها كذلك مؤسسات الريادة باعتبار واحد المشروع تربوي مندمج اللي كيستهدف تقليص نسب الهدر، توسيع دائرة الاستشارة والتنسيق بين جميع الأسلاك التعليمية، وهذا هو الجديد كذلك. ما صبحناش كنناقشوا الأسلاك بمنفردة بشكل منفرد الابتدائي الإعدادي والتأهيلي، ولكن كنشتغلوا داخل حوض له توجهات عامة اللي كتمتح
1: نعم.
0: هذا كذلك توسيع تدريس اللغات، تكثيف الأنشطة الموازية والرياضية.
1: الأستاذ محمد كليل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. نفتح اللحظة ملفا آخر يهم الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: إذن تتواصل الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهي العملية التي انطلقت أمس في الساعة 8 صباحا وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر الجاري. ومع قرب الانتخابات التشريعية في المملكة تتعدد انتظارات المواطنين.

0: المواطنين في ظل التحديات المرتبطة بتحقيق عدالة مجالية وتقليص الفوارق بين مختلف الجهات. حول طبيعة هذه الانتظارات نتابع تقرير داود علوان.
1: تتجه انتظارات المواطنين مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة إلى عدد من الملفات ذات الصلة المباشرة بحياتهم اليومية، ويبرز التشغيل وتحسين الدخل والقدرة الشرائية إلى جانب الصحة والتعليم ضمن أبرز المجالات التي تفرض نفسها على النقاش السياسي، كما يحضر السكن والخدمات الأساسية كأولويات مرتبطة بجودة العيش. الناشط الحقوقي والباحث سعيد العنزي تاشفين:
2: انتظارات المواطنين المغاربة من الانتخابات التشريعية المقبلة هي حكومة جديدة تعتمد على كفاءات وطنية مواطنة من الشباب الغيورين على تحقيق المصلحة الفضلى لهذا الشعب المغربي الأوفي. ثانيا، حكومة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الاجتماعية مثل غلاء الأسعار والقدرة الشرائية وضمان كرامة المواطنين، وهي كرامة مهدورة اليوم في إطار مقاربة عادية تقارن الأجور بالأسعار. ثالثا، يحتاج المغاربة حقيقة إلى حكومة تستطيع أن تواكب الأوراش الكبرى التي يرعاها عاهل البلاد حفظها الله، مثل قضية الوحدة الترابية للمملكة والدبلوماسية الحكومية الرسمية وغيرها من الأوراش في إطار العلاقات الدولية.
1: وتطرح العدالة المجالية تحديا أمام السياسات العمومية في ظل تفاوتات في توزيع التجهيزات والاستثمارات وفرص التنمية بين مختلف الجهات، ويبرز هنا رهان تعزيز البنية التحتية وتقريب الخدمات الأساسية خاصة في المناطق القروية والجبلية، كما تبرز الحاجة إلى تنمية أكثر توازنا تستفيد منها مختلف جهات المملكة. الأستاذ سعيد العنزي تاشفين من جديد:
2: خصوص التحديات المرتبطة بالعدالة المجالية، نعتقد انطلاقا من الخطاب الملكي السامي الذي تحدث عن مغرب السرعتين أنه اليوم نعيش مغربا صاعدا مؤشرات التنمية البشرية فيه كبيرة، مغرب الرباط وطنجة والمحمدية والدار البيضاء، المغرب الصناعة والتحولات الرقمية الهائلة، لكن هنالك مغرب آخر قابع في سقف مؤشرات التنمية الترابية المتهاوية إلى أسفل سافلين. مغرب درعة فيلالت، مغرب بني ملال خنفرة، مغرب قلميم ودنون، هذا المغرب الذي يرزح تحت مؤشرات التهميش على مستوى غياب البنية التحتية. ومثلا فقط، فجهات درعة فيلالت تفتقد إلى صفر من خط السكة الحديدية، تفتقر إلى صفر من الطريق السيار، تفتقر إلى جامعة مستقلة، إلى معاهد عليا، إلى هيئة مستقلة للمحامون، تفتقد إلى محكمة إدارية وإلى محكمة مالية وإلى محكمة تجارية، وتفتقر إلى مصانع والمعامل، رغم أنها جهة لا تخلو من موارد طبيعية يمكن أن تشكل منطلقا حقيقيا لطفرة اقتصادية هائلة. وبالتالي فسؤال تحولات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية إلى جانب العدالة الترابية والمجالية تعتبر من أهم الأوراش التي ينبغي أن تخوضها الحكومة المقبلة.
1: ولا يقتصر رهان المرحلة المقبلة على تحديد الأولويات، بل يمتد إلى قدرة المؤسسات المنتخبة على ترجمتها إلى سياسات عمومية وبرامج قابلة للتنفيذ، ويظل تحسين الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة من بين الشروط الأساسية لتعزيز فعالية هذه السياسات، كما يشكل تقييم النتائج ومدى أثرها على حياة المواطنين معيارا أساسيا لقياس نجاعة العمل السياسي.
0: وأمام تعدد تطلعات وانتظارات المواطنين في أفق الاستحقاقات المقبلة، يبقى الرهان الأكبر تحقيق أثر ملموس للسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطن. من وجدة نتابع أبرز انتظارات المواطنين في أفق الاستحقاقات التشريعية ضمن روبورتاج محمد بلاوي.
3: في مقدمة انتظاراتي الساكنة يبرز التشغيل خصوصا لفائدة الشباب إلى جانب دعم الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي. مطالب تتقاطع مع الحاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية. انتظارات يضعها المواطنون أمام المرشحين في أفق مرحلة جديدة يكون فيها للمدينة نصيب أكبر من المشاريع وفرص التنمية. نسمع على التوالي لباسم القروجي وكريم العمري، وهما من شباب مدينة وجدة.
4: الانتظارات نتاعنا كشباب مدينة وجدة وكساكنة مدينة وجدة أن تفرز صناديق الاقتراح نموذج جديد أو منتخب اللي يكون عنده واحد الحس واحد الغير على هذه المدينة.
5: بالنسبة لي كشاب مغربي، كنعتبر بأن الانتخابات التشريعية المقبلة هي فرصة حقيقية باش نعبروا على الاهتمامات والانتظارات ديالنا. كنتظروا من الحكومة المقبلة والبرلمان المقبل اللي غتفرزوا الانتخابات الجاية إن شاء الله أنه يعطي اهتمام أكبر لقضايا الشباب، خاصة في المجالات ديال الشغل، التعليم، الصحة إلى آخره، ويواصل تنزيل الورش الملكي السامي المتعلق بركائز الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية بطبيعة الحال.
3: انتظارات والوجديين لا تتوقف عند الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بل تشمل أيضا طبيعة الممارسة السياسية ومن سيمثل المدينة داخل المؤسسات التشريعية. المواطن يريد ممثلا قريبا من شغالته، قادرا على إيصال صوته والدفاع عن مصالح المدينة والجهة ومتابعة تنفيذ الالتزامات والبرامج. نسمع على التوالي للأستاذ أيوب موسى، باحث في القانون الإداري والدستوري، الأستاذ سلمى فرجي، برلماني سابق.
6: المشرع المغربي أصدر واحد القانون التنظيمي جديد مغير ومعدل القانون التنظيمي السابق المتعلق بمجلس النواب، ودار فيه مجموعة ديال التعديلات، مجموعة ديال الإصلاحات اللي غادي تقنن هذه العملية الانتخابية من أجل أننا نفرزوا واحد مجلس النواب اللي هو كيمثل المواطنين وكيجاوب على الانتظارات ديال المواطنين.
7: يقع على عاتق الكتلة الناخبة كذلك اختيار المرشحين الذين ينتصرون للمصلحة العامة. يجب أن ندرك أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وجهة الشرق نعلم جيدا أن نسبة البطالة مرتفعة جدا. المؤسسة التشريعية يعني هي تهم الوطن، وهذا ما جاء في الخطاب الملكي سنة 2015.
3: وبينما تستعد وجدة لهذا الموعد الانتخابي، تبدو الرسالة التي يحملها المواطنون واضحة. المشاركة السياسية ينبغي أن تكون مدخلا لتحقيق انتظارات ملموسة، وأن يكون صوت الناخب مناسبة لاختيار من يستطيع تمثيل المدينة والدفاع عن قضاياها داخل المؤسسات التشريعية.
0: وفي أفق الاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين، تشكل انتخابات 23 شتنبر محطة لتنزيل رهان تحقيق العدالة المجالية وتقليص التفاوتات التنموية. من أجل توضيحات أكثر حول هذا الموضوع، نستضيف أستاذ الجغرافيا الاجتماعية والسياسية وسوسيولوجيا الانتخابات مصطفى اليحيوي. بداية أستاذ اليحيوي، كيف يمكن أن تسهم انتخابات تجديد مجلس النواب في تسريع تنزيل مخططات الجيل التنموي الجديد في أفق تحقيق عدالة مجالية بين جميع الجهات؟
8: أعتقد أن المسألة معقدة أولا، وتستدعي إصلاحات عميقة على مستوى التدبير المالي للميزانية العامة. لماذا هي معقدة؟ أولا لأن الأمر يقتضي بمعالجة اختلالات تدبيرية على مستوى التنمية الترابية لا يمكن ربطها بالثلاثين سنة الأخيرة فقط، وإنما هي أنا كنسميها ظاهرة بنيوية في إعداد التراب الوطني وتدبير التنمية الترابية منذ الاستقلال. يهم الأمر أيضا كثافة السكانية وارتهانها على مدى جميع الإحصاءات العامة على مستوى الهجرة القرابية نحو المدن وتركزها في الشريط المحيطي المحيط الأطلسي، خاصة ما بين طنجة وأكادير. يعني أننا أمام ظاهرة مركبة ينبغي معالجتها انطلاقا من مسارين. أعتقد المسار الأول يرتبط أولا بتحديد عملي للربط السببي بين العدالة المجالية وإطلاق الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة. ثانيا المسار الثاني، وهذا مهم جدا في اعتقاد أنه لن يكون هناك عدالة مجالية وتدبير معقل للعدالة وناجح للعدالة المجالية بدون معالجة قضايا الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب في علاقتها مع المتاح تدبيريا على مستوى التقائي التدخلات القطاعية ببرامج الجماعات الترابية في إطار هذا الجيل الجديد اللي تحدثت عليه، اللي هو ديال البرامج التنمية الترابية المندمجة.
0: نعم أستاذ اليحيوي، كيف يمكن إعادة الثقة لدى الناخب وإفراز نخب جديدة من أجل تسريع وتيرة نجاعة التدبير العمومي للسياسات المتخذة وتنزيل البرامج التنموية؟
8: لاحظنا على حسب البرامج التي قدمت لحد الآن، هناك إجماع ما بين مختلف الأحزاب، خاصة الأحزاب المرشحة للتنافس على الصدارة، فيما يخص مركزية التنمية المجالية وعدالتها في الرؤية السياسية التي يمكنها تحكم الحكومة الآتية. بمعنى أننا تحولنا من منطق إصلاحي عام إلى تحول إلى إصلاح ديمقراطي مبني على الحق في الصينية. هذا بان في 2021 عند بعض الأحزاب، ولكن أصبح الآن رهانا تقريبا شبه عام لجميع الأحزاب التي تنافس على هذا. ولكن أنا بالنسبة لي الإشكال ما مرتبطش بالديكلاراسيون سو لو برانسيب إعلان النوايا، ولكن الإشكال إشكال منهجي التدبير. أنا أول حاجة كنقولها، واش ممكن هذا التحدي المعلن من طرف الأحزاب المنافسة على الانتخابات قادر أنه يترجم في الميزانية العامة 2027 لإجراءات عملية ذات نجاعة وذات رؤية واضحة على مستوى التقائية البرامج القطاعية في علاقة مع الجامعة الثورية، علما بأن هذا المنطق مرتهن بمسألة تحيين برامج تخطيط استراتيجي للجامعات الترابية.
0: نعم.
8: إذا المسألة لا تتعلق فقط بإرادة سياسية، وإنما بمنهجية تدبيرية ينبغي أن تراجع بشكل عميق طريقة تدبير توزيع الموارد مجالية.
0: شكرا لك الأستاذ مصطفى اليحيوي، أستاذ الجغرافيا الاجتماعية والسياسية وسوسيولوجيا الانتخابات، على كل هذه التوضيحات.
9: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
0: ونتابع النشرة بشأن الاقتصادي، حيث سجلت مذكرة الظرفية لشهر غشت الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تحسنا في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وفي المقابل رصدت استمرار بعض التحديات خاصة ما يهم ارتفاع العجز التجاري وتراجع النشاط المنجمي. المزيد ضمن تقرير هدى نصر الدين.
10: تواصل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الوطنية تسجيل أداء إيجابي وفق ما أوردته مذكرة الظرفية لشهر غشت الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. المذكرة ترصد تحسنا لافتا في القطاع الفلاحي مع ارتفاع قيمته المضافة، إلى جانب استمرار دينامية الصناعة التحويلية خاصة صادرات السيارات والطيران التي ارتفعت على التوالي ب 17.4% و 19.3% خلال النصف الأول من السنة. كما تواصل السياحة انتعاشها بارتفاع عدد الوافدين، فيما حافظ استهلاك الأسر على قوته في ظل تضخم محدود. قراءة في مؤشرات مذكرة الظرفية مع الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد جدري.
11: الاقتصاد الوطني المغربي من المتوقع أن يتجاوز نسبة النمو ديالو 5% من نهاية السنة، وهذا راجع لمجموعة من الأمور اللي هي إيجابية. أول حاجة هو أن اليوم كنعرفوا واحد الانتعاشة فلاحية اللي هي حقيقية، بحيث أن السنة هذه عندنا موسم فلاحي اللي هو متميز، بحيث أن غيفوق المحصول ديال الحبوب ديالنا واحد 95 مليون قنطار من الحبوب، وهذا أمر إيجابي وإيجابي جدا. اليوم عندنا كذلك صناعة السيارات من المتوقع أن تتجاوز الرقم القياسي ديال واحد 160 أو 165 يعني مليار درهم من نهاية السنة في الصادرات ديالنا من قطاع صناعة السيارات. نفس الأمر في صناعة الطائرة، بالإضافة إلى سياحة ديالنا من المتوقع أنها تحقق رقم قياسي كذلك بالتجاوز ديال 20 مليون سائح، ونتجاوز كذلك 150 مليار درهم كعائدات ديال السياحة.
10: وتسجل المذكرة في المقابل استمرار بعض التحديات، من بينها تراجع إنتاج الفوسفات الخام وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية في ظل ظرفية دولية غير مستقرة. عودة للخبير الاقتصادي محمد جدري.
11: صحيح أن عندنا قطاع أخرى كتعرف واحد التباطؤ، بحال مثلا القطاع ديال الفوسفات نتيجة هذه المشاكل اللي كاينة في مضيق هرمز، وكذلك صناعة النسيج اللي مازال ما خدتش الوتيرة الأساسية ديالها باش هي تساعد الاقتصاد الوطني في تحقيق واحد الأرقام اللي هي مهمة. ولكن عموما اليوم كنشوفوا بأن الاقتصاد الوطني ديالنا كيحقق أرقام اللي هي إيجابية وإيجابية جدا، اللي كتجينا من مجموعة من القطاعات اللي هي متعددة، وبالتالي أمور إيجابية من شأنها أن تخلق الثروة، أن تخلق تخلق القيمة المضافة وأن تخلق بدرجة أساسية مجموعة بمناصب الشغل بالنسبة للشباب المغاربة.
10: وبذلك إذن ترسم المذكرة صورة لاقتصاد وطني يحافظ على ديناميته مدعوما بعدد من القطاعات مع استمرار الحاجة إلى مواجهة تحديات العجز التجاري وتقلبات الظرفية الاقتصادية الدولية.
0: ونختم النشرة بالرياضة والنتائج الموفقة التي تحققها الرياضة الوطنية في دورة الألعاب المتوسطية بإيطاليا والتفاصيل في تقرير حميد زموري.
12: حضور ناجح للرياضة الوطنية في منافسات الألعاب المتوسطية بتورنتو الإيطالية ببلوغها لحد الآن ل13 مسابقة نهائية، ونجح الأبطال المغاربة في الفوز باللقب المتوسطي في 8 نهائيات ليحتل بالتالي مؤقتا المرتبة الثامنة بثمان ذهبيات 5 فضيات و12 ميدالية نحاسية. حصلت عدد الميداليات ستنتعش اليوم في رياضتي ألعاب القوة المسابقة الفردية للفروسية بالإضافة إلى الكاراتي. في مجال ألعاب القوة اليوم وحضور لسبعة عدائين في السباقات النهائية انطلاقا من الساعة 6:15، فؤاد المسعودي في 5000 متر، سلمى الهلالي هدى نوري في خط الانطلاقة ل400 متر في نفس المسابقة للذكور، ومشاركة رشيد محمدي وعزيز إكرام في نهائي 3000 متر، أنس سيبي وجواد خشبة من بين الأسماء الحاضرة في نهائي 1500 متر. الفروسية وطموح معانقة اللقب المتوسطي في مسابقة الفردي بمشاركة علي الأحرش بناني سميرس وغالي بقاع، كما تأهلت صباح اليوم شيماء الحيطي للنهائي وزن 55 كيلوغرام في رياضة الكاراتي، ستنازل في النهائي الإيطالية فيرونويكا برونوري. دورة تورنتو وتألق للتنس المغربي بعد ذهبية الثنائي بالأمس كريم بناني يهدي للرياضة الوطنية الميدالية الذهبية في الفردي.
13: هاد الميداليه سي كل ديبي دون بيل افونتور ان شاء الله، جيسبر يكون الخير من هنا لقدام، جيسبر نهز رايه مغربيه في لي بلو غرو اكبر بطولات في العالم. اي فوالا جو تيان ريميرسي جميع المغاربه اي سورتو جي توجور او انفي دو دير سا دونك بور فينير نبغي نشكر سيدنا الملك ديالنا محمد السادس اي الله ينصرو.
12: للاشاره فالرياضة الوطنية تحتل حاليا وبشكل مؤقت المركز الثامن في انتظار باقي المسابقات النهائية، علما أن الرياضة الوطنية خلال الدورة الماضية بوهران احتلت المركز 15 ب3 ميداليات ذهبية.
0: وبهذا تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
14: سيداتي وسادتي، المؤذن ينادي لصلاة الظهر حسب توقيت الرباط، سلا وما جاورهما.
15: الله أكبر، الله أكبر.
16: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
15: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
14: نودي لصلاة الظهر حسب توقيت الرباط، السلاء وما جاورهما.
17: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

طول ما النهار معديه هنبقى ماشي ليل مع النهار ليل مع النهار مع الديار متعذب واخا واخا متعذب ونتغرى

الامان والحب غزلك يا قلبي خيمه الاحلام والحب غزلك يا قلبي خيمه الاحلام فيها تدفى البطليه وتنسى الغربه والترحال جوال انا والغربه ومكتابي عايش

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا.

0: عودوا حاسمين في قرارنا.
1: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات الشرعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام
3: سلام، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة الخامسة.
5: شوف يا جيهان، ما عندك علاش باقي تشوشي من جهه ولد عمك شاكيب؟ راه شرح لينا انا وبا كل شيء.
6: وشنا هو هاد كل شيء؟
5: في الحقيقه انا ما قنعنيش داك الشيء اللي قال، ولكن في نفس الوقت ما بينش على شي تهرب او شي رفض بالنسبه لزواجكم.
6: وشنا هو المبرر بالنسبه لغيابه؟ ها علاش ما بقى كيزورنا باستمرار؟ مالو شي درج ليه من المجي عندنا؟
5: ايوا راك شفتيه، جا وعاون باك في الكرامه اللي كانت في الضريح.
6: ايوا مشى فحالو، ما سمعت منه حتى كلمه.
5: واش بغيتي يقول لك؟ راه كان مشغول.
6: ديما مشغول وغادي يبقى مشغول. عمر داك الشغل اللي كيديروا اللي انا ما فاهماش ما غادي يسالي، ودابا تشوفي.
5: وما تكونيش جهان انت يا عكسيه ومتشائمه، صبري وعرفي كيفاش تقبطي ليه الخاطر. واه انت باغيه واقيلا يبقى متيمنيني حداك؟
6: انت يا امي ما سمعتيش شنو قال لي داك النهار فاش تلاقينا غير صدفه؟
5: شنو قال لك؟
6: خليني وكان غير ساكته وصافي.
5: لا قولي ما تسكتيش، اشنو قال لك؟ لاله بالسلامه.
6: موضوع زواجنا لما تكلم فيه مع بابا، بابا حكاه ليك وبلغتيه ليا. بالنسبه لشاكيب غير مجرد مناقشه، ماشي زعما هو المعني بالامر.
5: وشكون لاله اللي معني بالامر؟
6: المهم ماشي هو قال لك هذا الموضوع الزواج دابا ما كيفكرش فيه، وحتى كاع يفكر فيه انا ماشي هي الانسان المناسبه ليه. فهمتي دابا؟
5: مزيان ليه؟ لا يحييه، غادي يلقى ما احسن منك. دابا انا غادي نفرق عاد الدلاحه، واللي بغى ما يكون يكون. الا هو باغي يضحك علينا، راه كاين مليون شاكيب ما احسن منه موجودين.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: كيف جاك هذا المطعم؟ ها؟
1: هائل معتبر، ولكن ظهر لي هنا المكلب بقى عنيف.
0: إيوا اليوم السبت، مرة واحدة في الأسبوع غدا محترم خارج الدار ما فيها بس، وعلى قبلك لالا سلوى حتى حاجة ما غالية.
1: شكرا عزيز، كنعرف اهتمامك بيا اش كيصبا، وما غادي تلقاني حتى انا غير زوجة مطيعة تفتخر بها.
0: كنت غادي نعرض على شاكيب حتى هو بمناسبة خطوبتنا، ولكن اعتذر عنده شي شغل.
1: ويلي يا عزيز، كيفاش اعتذر؟ نادية غادي يبقى فيها الحال.
0: على انتي عرضتي على نادية؟
1: معلوم، ياك وصيتك بغيتهم باش يتلاقاو ونصلحوا خواطرهم وما يبقاش بيناتهم شي سوء تفاهم. البنت راه بغى يخرج لها عقلها من ناحيه التصرف ديالو معاها.
0: علاش وقع بيناتهم؟
1: وقع مشكل كبير عزيز، هو موعدها بالزواج عامين هادي، ودابا عاد بانت ليه واحد بنت عمو.
0: بنت عمو؟ شكون هاد بنت عمو؟ انا عمرو ما حكى لي عليها.
1: ايوا قلتها لناديه وشرحت ليها بلي هاد الموضوع عمرو ما كان في راسنا، لا يسحابها احنا مخبين عليها.
0: مسخوط هذا، ما عرفت مالو تغير بهذا الشكل. انا ما نكذبش عليك سلوى، انا واخا صديق من زمان ما بقيت كنفهم في تصرفاته والو.
1: وما كتعرفش انت هاد بنت عمو سميتها جيهان؟
0: ابدا، ولا عمرو ذكر قدامي هاد الاسم.
1: ايوا ناديه راه بغات تحمق مسكينه، كتشكي وكتبكي حتى الخدمه البارح كاع ما جات ليها. قلت مع راسي باش نفوجوا عليها شويه، عرضت عليها اليوم باش نفضيو هاد الموضوع ديالها مع شاكيب، ما بقى لها والو توقف علينا. اش غادي نقول ليها الا جات؟
0: اش بغينا نقولوا ليها؟ راه المشكل كبار من هادشي اللي حكيتي.
1: ديال اش المشكل؟
0: ما عرفت انا التخربيق ديالو فين غادي يوصلوا. هادشي راه مجهد وفوق الوصف.
1: عزيز وضح كلامك عافاك.
0: وعديني يا سلوى، وعديني بعدا ان كلامنا يبقى حد هنا وسرنا يبقى بيناتنا، وانا غادي نحكي لك كلشي.
1: هي ما عندكش دابا فيا الثقه؟
0: لا لا لا سلوى، ماشي مساله ثقه، انا ثيق فيك، غير الامر راه في غايه الخطوره.
1: ايوا سربي، تكلم قبل ما تجي ناديه.
0: شاكيب لالا راه تعلق بشي وحده، وغادي يطيح معها بشي مصيبه اللي ما ينفع معها ندم. انا حضرته، ولكن هو راسه قصح، تلفاته دوخاته، وما بقى عنده غرض لا بناديه ولا بهاد جيهان بنت عمو اللي قلتي لي عليها.
1: اش كتقول عزيز؟ هادشي كله عرفتيه ومخبي عليا؟
0: لا لا، انا كان كيسحب لي في الاول ان السيد غير كيتفلى، ولكن ملي تيقنت انا خبرتك.
1: وشكون هاد المباركه المسعوده بالسلامه؟
0: لله سلوى ولا ما خليني ساكت. بركه
1: دخلت عليك بالله الا ما حكي ليا.
0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اش غادي نقول لك؟ كارثه. المراه الله يكون في العون سعايا.
1: سعايا؟ كيف زعما كتسعى؟
0: هي كنا كنسعاو الله، شافها كتسعى في باب الروضه، قال لك من هي خلاق ما عنده حتى شغل من غيرها.
1: ويلي ويلي ويلي، استغفر الله العظيم، علاشوها؟

0: هذه اللي تعطلت يعلم الله مالها. نص ساعه هذه فاتح الموعد. حتى انا تلف مع راسي، كنت على الاقل نقبض مع عندها التليفون. اويلي شتا نخربق، السيده ما فحالهاش وحاش واش عندها كاع التليفون. ها اش كنشوف؟ ويلي هي، ما يمكنش. لا هي،
1: هاي هاي هاي هاي، لا لبسة لبسة،
0: امشات اللبسة البيضاء، ما بقاتش قابطة حق الله. ويلي شنو هاد المفاجأة زعما؟
2: صباح الخير اسي، اسمح لي، راه البارح ما سولتكش على سميتك.
0: شكيب، صباح النور، تفضلي طلعي.
2: بسم الله.

0: هذه هي الحومه فين ساكن عم شاكي. هنا نتسنى هاد بنت عمو جيهان حتى تبان، نشوف هاد الكذوب ديالو واش كذوب نيت ولا حقيقه. الو سلوى،
1: فينك اختي؟ خليتينا كنتسناو بالغدا.
0: غير سامحيني يا اختي سلوى، انا مستعده نخلص الحق من بعد.
1: كيفاش؟ انا فين انت دابا؟
0: انا غير مع همي، قطعي قطعي حتى نعاود نعيط لك. جيهان جيهان
2: ناديا، صدفه عجيبه هادي.
0: عرفتي شحال وانا كننتظر هذا اللقاء ديالك.
2: تفضلي مرحبا بك، اجي معايا للدار ونتغداو جميع.
0: شكرا، عرض عليا واحد صاحبتي، عاد دابا اتصلت بيا. قول لي يا جيهان، امسالي واحد 10 ديال الدقائق، بغيت نهضر معك.
2: اجي معايا للدار قريبه وهضري معايا على خاطرك.
0: لا جيهان، الا سمحتي الموضوع شخصي، من الاحسن نكون انا وياك بوحدنا.
2: وفين غادي نمشيو؟
0: ندخلوا لهاد القهوه اللي قبلتنا، نشرح لك علاش ونمشي بحالي.
2: اسمحي لي انا ما كندخلش للقهاوي، اجي نطلعوا للطوموبيل عندي حسن، ملي ما بغيتيش تمشي معايا للدار.
0: حتى هذه فكره،
2: اجي نقطعوا الشارع، طوموبيلها هي قريبه.
0: عندك جيهان، ما تقطعيش السياره جايه.

0: اجي يا زيد نعرفك على الفيلا.
1: ايه
0: هنا المطبخ كيطل على الجردة وهذا الصالون.
1: ايوا هاد الشيء مبني على الطراز رفيع.
0: بغيتي تقولي شكل اوروبي.
1: الجردة كتفتن تبارك الله، غير شي برادة تاي في العشية ويخضر بنادم عينيه.
0: وعلاش ما تقوليش عشان برا مش غادي يديك ويستمتع الانسان بالناس من الليل والسكينة والهدوء. زيدي اجي معايا. هذا صالون اخر وهادو الدروج اللي كيديو للطبقة الثانية، نفس هادشي اللي شفتي هنا بحالو كاين الفوق.
1: فيلا كتهبل في الحقيقة، هذه خاصها جيج الخدامة.
0: في الحقيقة حتى انا ملي كنكون هنا كنكتب كنحس براسي في دنيا اخرى، لكن مع الوحدانية وما كيجي عندي حد كنحس بالضيق والغربة.
1: وشنو كتكتب؟
0: انا كاتب.
1: عندك شي مكتبة فين كتخدم وكتبيع فيها كتوبة؟
0: لا ما عنديش، انا كاتب كنكتب القصص.
1: ها ولكن باش كتعيش؟
0: الحمد لله عندي اللي يكفيني باش نعيش ونعيش معايا ناس اخرين، والديا وردت منهم الخير الكثير.
1: هذا هو المهم.
0: زيدي وهذا بيت الناس فيه حمام الداخل، دخلي تشوفي.
1: لا لا لا صافي رانا كنشوف من هنا. قل لي سي شاكيب، الخدمه اللي غادي نخدم واش فيها الشغل والطياب؟
0: اللي قديتي عليها اعمليها، واللي صعبت عليك نجيب اللي يعاونك. تصرفي كانك مولات الدار.

0: أمينة الحجة أفينك الحجة؟
1: أني أش كاين؟
0: إوا تلقينا خلاص، فين هو هاد الغدا فين؟
1: موجود غير نوض.
0: فين بغيتي نوض؟
1: أجي الكوزينة تما نتغدى أنا وياك.
0: وعلى فين مشات سلوى؟
1: خرجات هي وعزيزي تغداو على برا، كي شتي يا سيدي عرضت على أصدقاء ديالها بمناسبة خطوبتها.
0: إوا الله يهديها، مالها ما جابتهم شي الليلة؟ اتساع كاين والخير موجود، واه أجي وأنا كاع ما فراسي هادشي.
1: إوا ها هي فراسك دابا.
0: حتى لدابا ياك ديما كنقول لك انا اخر من يعلم ياك.
1: انا مزاوقه فيك الطيب بلا نقير ثاني، هادي راه ما فيها والو، تكون في راسك ولا ما تكون بحال.
0: لا لا لا، خاصها تكون في راسي، على انا ماشي بنتي هذيك. ولا
1: عرفناها بنتك ومن بعد راه كبرات ولات مسؤوله على راسها. انا دابا نضط تلقني الا بغيتي تغدى.
0: الحاجه شوف، شتي تمشي كاع تولد ولادها؟ انا سلوى بالنسبه ليا باقي مسؤول عليها. اللهم الا انت ما عندك فيها غرض هذا شكل اخر.

0: سمعناك ايوا اسمح لينا ايوا نتغدى وخلينا نجمعوا الكوزينه دغيا.
1: انا بغيت غير نعرف علاش كتخبيو عليا الخبارات عباد الله، علاش كتخبيو عليا الخبارات؟ علاش
0: الحصين راه غداك في الكوزينه الا جاك الجوع؟ نمشي وكنشرب شي فنيده الراس، انا راسي راه بغيت تفرقع.
1: الحاجه جيبي لي عفاك معك شي وحيده.
0: ويلي اش كنشم؟ ويلي ويلي ريحه الحراق بطاطا فريت حرقات
1: يا كالحاجه. الله الله
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الخامسة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، سناء محي الدين، نزهة الرقراقي، أحمد الناجي، نجاة الخطيب، فضيلة بن موسى، إكرام البصري، جمال بن شيبة. موسيقى الجينيريك محمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهشمي بن عمرو.

فقد اجبرنا حد بار من يكرم بنيته لا قد اجبرنا حد بار.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتم كتير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: شكرا أحمد، مرحبا.
2: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
3: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5. الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عند الناس سابقا، الناس سابقا كانت من جهه عمان في البوادي تقضي المدينه، اللي المدينه فيها البحر وبارده.
2: صحيح.
3: اليوم الدهل الداخل هذا وبهم كثره العوام البارده عاد منين يجي
2: والقروح كيكون اكثر في الباديه،
3: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يترقوا ذاك عمان لفوق ويعتدل الهواء عندهم. الحقيقه انا بعد نبغي نطلع لفوق طريق حالي.
2: صحيح. وليت تيرس تلهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كيقل لوكيل وكيكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول، كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
3: تماما. الناس أصلا زمن البوادي الحقيقة الحال متين جدا، يقربوا المرعى ويبعدوا من الماء. شنو أسباب ذاك؟
2: نعم.
3: أسباب ذاك لأن الحيوان من يسرح من عند الخيام مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو. يعيو يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا. الحيوان هناك يوردوا بالليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا بأربع ليالي، ولكن المرعى اللي هو لوكيل خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو ياك تم الحيوان يمشي مع أصباح يروح.
2: نعم.
3: يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى، لأن المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنها من جانب ثاني اللي قلت أحمد، لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء وحرارة الشمس،
2: يلودوا الشيء عش أجسامهم،
3: فما أحلام ورودة مائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما.
2: نعم.
3: ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة، وهي البرور، فأولهم برج الناطح، ويليه البطين، ويليه برج الثرياء، ولذلك برج الدبران، ولذلك برج الهقعة والهنعة. هؤلاء فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سابق الوتات ما يتخطى الصيف، ما يمكن 4 أو 5 ماتوا من غرق البوادي. الوتات اللي كثرت علينا دام عام 70 ليلة، مستويات الوتات قليلة. كل صيفة ذكرنا رجال فضلي ماتوا بهم الغرق على فرد بالمر قاتلين يقولونها. الحقيقة قلنا برجاء هؤلاء الأبراج اللي هم شدة حرارة في الزمن الأول، فهمت؟ الهقعة والهلعة، الثالث الرابع والخامس والسادس، فهمت؟ والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو. هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام، كل منزلة بين أيام ثانية 12 يوم وسبع سبع سواء تقريبا. كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي، فهمت؟
2: نعم.
3: هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء، يقول الشيخ محمد المامي: عرضنا لك تول كسرة قد حان الماء يا مولانا، يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة، يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعلي دينا، راعي عندك جاهم بينا، رزق كريم اسمه ملانا، يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا.
2: جميل.
3: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف لأنه زمن تين تين تين تين وحار جدا قوي قوي جدا قدر حقيقة. واحد ثاني مالي يقول في الفصيح كيف أن المجتمعين هذا مالي الشيخ عندهم يجبر شي ثاني يلي في ذيك النواصي والحر جودك ما يتماصل وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر يلبقني في الجو اسم أخضر تجري فيه الشمس والقمر فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة أحكم عنه عندك لك فالله يعمل بينا حواصة يا وجهد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو بروك تتكاشق في الجو تسبق عنين الخراصة صب علينا مطلب الله يترك المغادر الكراسة
2: تبارك الله عليك جميل
3: حقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا شديد ما أشده تعرف البوادي زمن السيارات قليلة والناس تعرف يعودوا ما ينحروا زمن الصيف إيش اللي المواد خفيفة كيف ما روح هذا وكيف المواد لبقى
2: وباش كان يرويوا العطش دياله
3: لقرب التنوات عندهم سكت السكة سكت لهم نوع من التنوات صحي الريش قلت الريش لأن اللي عند أطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزنك
2: صحيح
3: ذاك النوع هو اللي هما ديال اللي يديرهم في السواق ديالهم
2: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوا من غير اتاي طبعا
3: شراب تبارك الله
2: اكيد كاين الزريق
3: الزريق واللبن مرقق شوي
2: وباش يعدلوا باش كيصوبوا
3: الزريق لا يقبو تقريبا لترين من الماء والله لا يجر معهم لتر من اللبن يجر معهم لتر من لترين لتر من لترين والله ثلاثة من اللبن وليتر من اللبن واللبن على نوعين عندهم اللبن المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم تعد الشكوى خاصة بالتطعيم يعد اللبن مطعم وزين حامض ما هو حامض كبالي وتعد المدفافة يدفوها العلاية ويعدل به الزبدة مدفافة وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها يقول الشكوى الحمراء ديال الطعم ودائما اللبن وطعم لانه دائما احسن فيه التطعام لانه هو الاكثر ولا بالطبع
2: شكرا وهذيك الحموضه ديالو راه صحيه هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحه للمعده
3: والامعاء من تعود حموضه خبيثه انت
2: صحيح
3: ايوه يتمشاو مع ذاك الحال يجين مولانا الصيف يفرغ الماء يفرغ الماء عليهم ويعود تعود المسافه 400 و500 كيلو يقبل ثلاثه الرجال المراكي ويركب عليهم ويقوموا قايسين الدشرة وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجة ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوقتوا عنهم التيالي 4-5 ويجوا
2: وفي الليل كيف تاش يكون السمر في الليالي المقمرة أكيد في البادية عندها طعم خاص

0: حقيقه في الليل يعود زين حتى اللباس ما هو خارج، اللباس قليل في الليل، الناس بتير السابي الحامي حتى اللباس قاع في الليل قاع ما هو خارج. قليل يلبسه ولا شميه يتكي قاع قدام الخيمه وشي يتكي وسط الخيمه، والراجل الحمد لله دراعه دراعته وسروال، والمراه لا عندها ملحفات وحده، شيء ثاني من اللباس قاع ما هو عندها لا ملحفات وحده لكن سمعته. وفي الشتاء اح لا بد اصلا من الدفء، في الشتاء لا بد من الفرو، الفرو شي كيف عايز لبسه كبيره للجماعه بعد من الجلود الغنم قبل الفرو يلبسوه ويدفي، وإذا عاد عندهم قطيفة يلبسوها. والله ثياب ثاني الشتاء دائما لا بد أن تعرف من لباس لباس غليظ، لأن الشتاء ملي في تيرس يجي شديد جدا.
1: وباش باش يقصروا في الوقت ديالهم، أشني هي بعض الألعاب اللي كانوا كيستعملوا في وبالخصوص في الصيف؟
0: الحقيقة في الصيف عندهم ألعاب، ألعاب كيف نقولوا بالنسبة للرجال يلعبوا شنيا الوامة. وضامة اللي مسميها ضامة إسبانيا، هنا في هذا الكلمة كائنة هنا في الأقاليم الجنوبية وكائنة في موريتانيا، لأن
1: وهي أصلها منش كلمة
0: ضامة كلمة إسبانية، لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولهم قصيرة ضامة وضامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بلمهار فهمان خارج من اللي مسألة ثانية هي شاوية وعاء ثاني من الدجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكير قفة باش ما تدقدق مظلع بالحالة مخطط متربع في التربعات حق ذيكم اللي مسمين يقول نصر ضامة، وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا. زين
1: وإذا هذه من الألعاب ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي شي عنده علاقة بالصيف
0: الألعاب قلنا خريبقة وضامة ودمراو ودمراو
1: بالنسبة للعيال شنو اللي كيميز اللعبة ديال دمراو باش كتميز؟
0: سبحان الله العظيم سد مراو قط لعبوها الانبياء هي ثلاث مربعات، مربع البراني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني، ومنين تقبض انت 12 عود ونقبض 20 بعره منين نقال ديال ثلاثه ثلاثه من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك فهمت والله ترمي انت بعره عندي انا اذا سادوا ثلاثه العودان الله. ويقول لك الشيخ محمد الماضي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دمراو محررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها سلمي والمعاين اجمع عليهم وتقاليهم ولا 12 اللي عن الاخر ديالك اخي القول. المهم العليات يعودوا معدلين كشي قالوا كرور يعدلوا في التراب ومسيق الوادي ما هو فيها كان قليل بهم قلة الخشب وقلة السباغ وقلة الشفم ذاك والالعاب اصلا الرجال عندهم اللعبه الرياضيه عندهم طيعوز هذا الرخ على بابه وعندهم العرك وعندهم الشي قالوا اراح
1: وهذه كلهم ألعاب بدنية ديال
0: بدنية وبدوية هذه بدوية أراح ملي حق وشي ذاك يتمشى ويصيبوا حياتهم صعبة زمن البوادي.
1: الله لا يخطيك سي السعيدي محمد الحسن، دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في طرد الثقافة الحسنية. ما باقي شي ما ذكرته؟
0: أنا قلت هنا في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقولوا ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقول وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم الناس تورد مثل ليالي وليلتين وليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
1: الله يحفظك مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي السعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تعامل مع البيئة اللي كتوجد فيها وندرة المياه، لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
4: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
3: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
4: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
3: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يعد الحوار الأسري من أهم الأسس التي يجب الحرص عليها في الأسرة، وتتضح أهمية الحوار بين الآباء والأبناء في النقاط الآتية: يعد مفتاح العلاقات الطيبة والجيدة بين الزوجين، كما يعد عاملا رئيسيا في تربية الأطفال بصورة إيجابية، يخفف من آثار النزاعات والمشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية التي قد تؤدي للطلاق وفقا لأخصائي الإرشاد النفسي والاجتماعي، يقنع الأطفال بأية أفكار بصورة هادئة بعيدا عن الصراعات وعن فرض الآراء من الآباء، يشجع في الحفاظ على الاحترام المتبادل والحرية في التعبير عن الآراء في المنزل، كما يمنح الحوار الحب والراحة للأبناء من قبل الوالدين، ويمنح كذلك القدرة للأطفال على التواصل مع الآخرين في المستقبل.

0: ويساعد الحوار كذلك على الاعتراف بالأخطاء الشخصية من قبل الآباء أثناء الحوار أمام الأبناء، ولذلك فهم يقلدونهم ويقلدون هذا السلوك الإيجابي من قبلهم. ويساعد الحوار كذلك على مشاركة الأبناء القصص الشخصية والتحدث عن التجارب الخاصة، وبالتالي تعلمهم المزيد من الحياة ومتناقضاتها. يساعد الحوار على التعبير عن الاهتمام المشترك بين الطفل وأسرته وفهمه مع الوقت أسباب تركيز الوالدين على مصالحه. يضمن الحوار جذب الطفل أكثر لمحيطه وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية. كما يساعد الحوار على تفهم إحباطات الطفل وخيبات الأمل التي يشعر بها والمشاركة فيها، وتعليمهم المشاعر المتعلقة بالحزن وخيبات الأمل والقلق وأنها جزء من الحياة، وتعليمهم أنها مشاعر مؤقتة تزول مع مرور الوقت. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شتنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذعاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن

0: زدغغ ذي الخارج وزمغ شاذيريغ ذي المغرب أصمت الصويت ما مش غاقغ
1: ما تتجلم ذي اللوائح الانتخابات ما شاوغاهم بور وقت التيريم ذي المغرب أصمت الصويت تسمى ما تتخذام شاني جني زان ذي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم إيودان نزدغن ذي الخارج ما مش غاقني الوكالة ثانيتين إيوني خاص نغينو بندي الصويت هذا فهم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت أواني سكمتي واني خاوم غينوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بخوري جني زم ذي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان ذي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالتا اثنين تاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يدفالي البيرون تصويت النغ
1: ويجيبو ضروري ما راوراد انت يدفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريخت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما راي دفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريخت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاون مديتي وشان تبوط النوم وادر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

رجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

هذه انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه انت. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا

0: خدعة قلبي اللي أنبي
1: أنبي.
0: آش حل كنت أنا آه أنا غلط فيه
1: غلط فيه.
0: وش حل غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي أنبي
1: أنبي.
0: آش حل كنت أنا أنا غلط فيه
1: غلط فيه.
0: وش حل غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي يا أنبي
1: يا أنبي.
0: شكون يقول شكون يقول شكون يقول.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إلا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة الشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا

0: نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإلا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: شرابي Ladies and gentlemen from Morocco, Hajim Amour.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: في رياضي الأدبي الحسن.
1: تعدد محمد العبد،
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم مثل ركبوها على هذه الكلمة، عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحث على القناعة وعدم استجداء الآخرين. هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شيلك ينفضح، ويعود بلا مان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل اخر يقول: الدهر رقاد وشين. ونفس له انت ايضا لا واحد من الامثله نسوق معنى الاخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل اخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر في المسألة اللي دور الشخص اقتناءها. هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه دون، خفت الشاري بالدهن بالهون، يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق له لا حد، حد مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي هنجيبه في المثل نقول مدوخ. ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي، يعني نقول العاد ما تيق قبل الراس والله تساويك والله شذاك نبت. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم بادواخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي منتي ما هم مسباخ، قاعد بينات ارباعي. هذه عندي براد اصبعي، احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي وسباعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي هينصب لها من نوتاي. يقول فيه واحد: براد ثلاثي مولاه لا نترو، على مال ورازي والمفتول وسكرو. حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقيش. وعندنا مثلا يقولوا: اح كبيره فيه كرشي بعد. ينضرب لمن لا يكتفي باليسير، فيه يقول الشاعر: براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي، قايل شي ثمين عليكم. وعندنا ايضا مثل يقول: احذاك بعد فباس اربى من حلمه، ينضرب في البطء. وفيه يقول الشاعر: علي عالي في منين الخيل تسوق، لعدوه في العدو ما يرحم، اشطر في الشيل من البروق، واربى في الشلة من الحلم. وفيه ايضا يقول احد الشعراء الحسانيين: مساوي في الجري ام العود، ما هي محكومة باللجمة، هي وبريضين اليهود، معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول: فلان بعد مغمس فيه الأظفار، ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول: درجة ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي: الدرجة لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر: مول الملك الحي السبحان، تبارك وتعالى درجة عاطيها، ما تنهان ما جابر حد إذا كالة. عندنا مثل نقوله فلان، منين يقول لنا حد كلمة مثلا والله خبر فتنس معناها، نقوله أح رشخت والله مرشخ. ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء: باقي ياسر مشي مزال، فيهم متعدل ما قلتو، ذا لا قلتو لا هي طوال، ونعود مرشخ وتركته. وعندنا مثل يقول: متعلم بكلك إلى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر: الحساني لكن تعطي له للسمع، من ليلك لموديلك، عاد اللي شافك ينسلع، به الخبرة وهو كيع. عندنا مثل يقول: عريان يصوع مجرد. هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني: يوم الستر من ذاك الشد، رجحانه يوم يجي جيعان،
من الخلق صوع مجرد من ليتام رايع عريان، هذو كلهم في مجال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقولوا فلان في عريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي: يا راس عريش غرابها، يا باشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول: اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن، على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم، وتحل محل الردو، وتحل محل كل شيء، لأن كان زمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية، وتقعد الناس وتعطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقول اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر: العافية تعمر والثانية تدمر، والعاقل يكيس، والله العاقل يقيس قبل ما يغيس. ما تعرفوا الوسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. لو كنتوا تعرفوا الوسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا بليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية، يقول صاحبها: يا نتوب احمد ذاك الفات، من عمرك طمول الصفات، التفسه وتعيني التفسه وتعينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها الشيبات، هي زاد وذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كم شات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مروء القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشيب طول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقو مخل يتقرر لغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت هلا حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرمك ما عنده فوت، نختارك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت ألا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا طمع طبيعي، طامع يريد شاة أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل الشجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيش وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذا الأفطار، والعيد وآشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أراد

سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا، متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم. كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلال أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاب أقف معكم عند الراحة الموسيقية، وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية، نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة يعدلها رجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا. يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام، هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك، عنك داير دار السلام ومرات يحك وذنيك، نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحساني يحك وذنيك وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء، نقوله اشرب الغلة وانفخ في الخلة. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترجى يقتنى مسألة يعرف كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرف كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها

0: مواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
1: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي، او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
2: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.

0: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
1: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية ياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
1: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
1: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
6: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
7: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدا.
8: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
9: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

I'm

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نقدم؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة 16912 طنا عندما تم يوليوز 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 46% لتستقر عند أزيد من 283.74 مليون درهم مقابل أزيد من 523.67 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025. وحسب الأنواع تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الداخلة بنسبة 80% لتصل إلى 8493 طنا. وفيما يتعلق بالكميات المفرغة من الأسماك البيضاء سجلت بدورها تراجعا بنسبة 41% لتصل إلى 8335 طنا عندما تم يوليوز الماضي. وبالنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 68% بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 10% لتصل إلى 80 طنا. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهريز 1584 طنا عندما تم يوليوز 2026 بارتفاع بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفقا للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في آخر تقرير له حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن القيمة التسويقية لهذه الكميات ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 41%.

0: 40.30 مليون درهم عندما تم يوليوز الماضي، مقابل أكثر من 19.75 مليون درهم عندما تم يوليوز 2025، أي بنمو تبلغ قيمته 109%. وحسب الأنواع، تراجعت كميات الأسماك السطحية المفرغة بهذا الميناء بنسبة 74% إلى 18 طنا مقابل 68 طنا عندما تم يوليوز 2025، كما انخفضت قيمتها بنسبة 65% متراجعة من 399 ألف درهم إلى 141 ألف درهم. وبخصوص الأسماك البيضاء، يضيف المصدر، انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 29% لتصل إلى 523 طنا مقابل 731 طنا المسجلة قبل سنة. أما بالنسبة للمفرغات الرخويات فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 487% لتبلغ 927 طنا مقابل 158 طنا عندما تم يوليوز 2025، وارتفعت كذلك مفرغات القشريات بنسبة 63% إلى 117 طنا بارتفاع نسبته 51% مقارنة مع نهاية يوليوز 2025. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر عن جميع الصدفيات وتسويقها على مستوى كل من منطقة بطلحة شمال 1 ومنطقة بطلحة شمال 2 وكذا منطقة بطلحة التابعة للدائرة البحرية للدخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قامت بدراسة نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المناطق المذكورة، وسجل المصدر ذاته أن نتائج التحاليل أظهرت استقرارا في الوسط مع تنقية شاملة للصدفيات على مستوى كل من منطقة بطلحة شمال 2 ومنطقة بطلحة إلى جانب منطقة بطلحة شمال 1. من جهة أخرى، أوصت كتابة الدولة المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة والحاملة لعلامة صحية محددة لمصادرها والتي يتم بيعها في الأماكن المرخص لها، كما نبهت إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها في الأماكن غير المرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامجكم الأسبوعي جهتنا في أسبوع. إلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء

0: واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلو في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

ما يخلق روح ولا قلم ما يخلق نص ولا يانوس ما يخلق نص يا ولا نوزول ما يخلق روح

العار يا حبيب العار

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم، نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لهي نخلوا الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل في سيرته العطرة منارا للمهتدين وقدوة للسائرين وحجة على العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نقف مع السيرة النبوية وقفات تدبر واعتبار، لا وقفات سرد وإخبار. فالسيرة النبوية ترشد الإنسان إلى سبيل الفلاح، فكل موقف من مواقفها يحمل درسا، وكل حدث من أحداثها يزخر بالعبر والحكم. ولذلك كان القرآن الكريم

قص علينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليثبت الإيمان في القلوب ويعلمنا أن طريق الحق ليس مفروشا بالراحة، بل تكتنفه المشاق والابتلاءات. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، وكانت الخندق محك اليقين عند اشتداد الأحزاب، فإن غزوة تبوك كانت الامتحان الأعظم لصدق الإيمان وصحة الإخلاص، ففيها انكشف المؤمن الصادق وافتضح المنافق الكاذب، وتجلت قيمة الصدق في أبهى صورها حتى خلد الله ذكرها في سورة التوبة، السورة التي كشفت سرائر النفوس وبينت مواقف المؤمنين والمنافقين، وقصت علينا نبأ الثلاثة الذين خلفوا. وقد وقعت غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، بعد أن أذل الله المشركين بفتح مكة، وأخمد شوكة هوازن وثقيف في غزوة حنين، وأصبحت الجزيرة العربية تدين للدولة الإسلامية بالقوة والهيبة. وهنا أدركت الإمبراطورية البيزنطية، وهي أعظم قوة في ذلك الزمان، أن نور الإسلام آخذ في الامتداد، وأن دولة المدينة لم تعد قوة محلية، بل أصبحت دولة تحسب لها الحسابات. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون لحرب المسلمين، ويجمعون الجيوش على تخوم الشام، وأنهم استنفروا بعض قبائل العرب المتنصرة للانضمام إليهم. فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العدو ديار المسلمين، بل بادر إلى ملاقاته. مستمعي الكرام، لم تكن هذه الغزوة كغيرها من الغزوات، فقد خرج المسلمون في أشد أيام السنة حرا، وكانت الثمار قد أينعت والظلال قد طابت، والنفوس تميل إلى الراحة والمقام، وكانت المسافة بعيدة والزاد قليلة والرواحل نادرة، حتى كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. لذلك سماها القرآن الكريم ساعة العسرة، قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وسمي الجيش الذي خرج فيها جيش العسرة، لأنه جمع بين عسرة المال وعسرة السفر وعسرة الحر وعسرة مواجهة أعظم قوة عسكرية في ذلك العصر. وهنا يبدأ الامتحان، فمن الذي سيصدق مع الله؟ ومن الذي سيؤثر راحة الدنيا على طاعة الله؟ ومن الذي سيخفي في قلبه النفاق ويتضرع بالأعذار؟ هذا ما سنراه في هذا الدرس، حين نقف مع مواقف الصحابة في تجهيز جيش العسرة، ومع موقف المنافقين، وكيف صنع الإيمان رجالا بذلوا كل ما يملكون في سبيل الله. مستمعي الأعزاء، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على الخروج إلى تبوك، لم يور بوجهته كما كان يفعل في أكثر غزواته، بل أعلن المقصد صراحة لبعد المسافة وشدة الحر وقوة العدو، حتى يتأهب المسلمون لهذا الخطب الجلل. وكان ذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره. ثم أخذ يدعو المؤمنين إلى البذل والإنفاق، لأن الجهاد لا يقوم على الشجاعة وحدها، بل يحتاج إلى إعداد وتجهيز. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى الخير، لا ينتظر أحدهم أن يسبق إلى فضيلة، ولا أن يفوته موطن يرفع الله به درجته. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان ذلك

ذلك أعظم صور التوكل وأبلغ دليل على صدق اليقين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يرجو أن يسبق أبا بكر في ذلك اليوم، فلما رأى ما صنع أبو بكر قال: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. فكانت منافستهما منافسة في الآخرة لا في حطام الدنيا. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق، فجهز جيش العسرة وجاء بألف دينار فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فما أعظمها من شهادة نبوية، وما أجله من فضل ومنقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. مستمعي الكرام، لم يكن البذل مقصورا على الأغنياء وحدهم، بل ساهم الفقراء بما استطاعوا، وتصدق بعضهم بصاع من تمر، فسخر المنافقون منهم، فأنزل الله قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب مشهد أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه، فلم يجد ما يحملهم عليه، فرجعوا وقلوبهم تتقطع ألما وأعينهم تفيض بالدموع، حزنا على فوات شرف الجهاد، لا خوفا من الموت ولا حرصا على الدنيا. فخلد الله ذكراهم في كتابه العزيز، قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. وما أعظم الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين الذين تثاقلوا عن الطاعة وأخذوا يثبطون المؤمنين ويقولون لهم: لا تنفروا في الحر، فجاءهم الجواب من فوق سبع سماوات، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولم يكتف المنافقون بالتخلف، بل جاءوا بالمعاذير الكاذبة واختلقوا الأعذار وطلبوا الإذن في القعود. مستمعي الكرام، إن تبوك لم تكن معركة سيوف بقدر ما كانت معركة قلوب، فقد ظهر فيها المنفق المخلص والمتصدق المحتسب والفقير الباكي على فوات الطاعة والمنافق المتثاقل والمعتذر بالكذب، وكان كل ذلك تمهيدا لأعظم قصة سترويها لنا السيرة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا الذين أنجاهم الصدق وخلد القرآن ذكراهم. فمن هم هؤلاء الثلاثة وما هي قصتهم؟ مستمعي الكرام، ليست العبرة في هذه الغزوة بأنها آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا بأنها كانت مواجهة مع أعظم قوة في ذلك الزمان، بل إن أعظم ما خلده التاريخ من أحداثها هو قصة ثلاثة رجال صالحين لم يحملهم النفاق على التخلف، ولا حملهم الكفر على القعود، ولكن غلبتهم النفس بالتسويف حتى فاتهم شرف الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه قصته بنفسه في حديث طويل متفق عليه، يعد من أعظم أحاديث التوبة والصدق في السنة النبوية. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. ثم يقول: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فتأملوا مستمعي الكرام هذا الاعتراف، فلم يكن كعب فقيرا

ولا مريض ولا عاجز، ولم يكن ينتظر راحلة، بل كان يملك ما لم يكن يملكه من قبل، ولكنه آفة التسويف، يقول: أتجهز غدا، أتجهز بعد غد. حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يؤخر، حتى بعد الجيش وأدرك أنه لن يلحق به. وكم من طاعة ضيعها الإنسان بقوله غدا، وكم من خير فاته لأنه أجل العمل. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعي الكرام من تبوك، كان المنافقون قد هيئوا أعذارهم الكاذبة، فجاءوا يحلفون ويعتذرون. وقد ذكر الله حالهم في قوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أما كعب وصاحباه فلم يجدوا في أنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب: فوالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرج فيه عقب الله. ما أعظمها من كلمات المستمعي الكرام، وما أرفعه من موقف، فقد علم أن الكذب ينجيه ساعة ولكنه يهلكه عند الله، وأن الصدق قد يؤلم اليوم ولكنه ينجيه غدا. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، فلا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، فكان ابتلاء عظيما. حتى قال كعب: فتنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ومضت الأيام والألم يزداد والوحشة تعظم والقلوب تذوب ندما، حتى مضت 40 ليلة، فجاء أمر آخر وهو أن يعتزلوا نساءهم، فازداد الابتلاء شدة ليربي الله قلوبهم على كمال الانكسار وصدق الإنابة. أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوال أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوان الابتلاء، لا يكلمهم أحد من المسلمين، ولا يؤنس وحشتهم صديق، ولا يخفف عنهم قريب. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ويصلي قريبا منه، فإذا أقبل عليه أعرض عنه، وإذا انشغل بالصلاة نظر إليه، كما روى ذلك كعب نفسه في الصحيحين. وفي أثناء هذا الابتلاء أرسل ملك غسان إلى كعب كتابا يدعوه فيه إلى اللحوق به، ويعده بالإكرام والمنزلة، ولكن الإيمان الذي ملأ قلب كعب جعله يقول: وهذه أيضا من البلاء. ثم ألقى الكتاب في التنور فأحرقه، ليعلن أن المؤمن لا يبيع دينه عند الشدة، ولا يستبدل رضا الله برضا الناس. ولما اكتملت 50 ليلة وبلغ الابتلاء غايته، أنزل الله فرجه، ونزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فما إن نزلت الآيات حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبشرهم، وكان كعب رضي الله عنه على سطح بيته، فسمع مناديا يقول: يا كعب ابن مالك أبشر. فقال: فخررت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، وقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا لها من بشارة، لا
لم يقل منذ أسلم.

0: ولا منذ شهدت بدرا، بل قال عليه الصلاة والسلام منذ ولدتك أمك، لأن التوبة الصادقة مستمعي الكرام تجدد حياة الإنسان وترفعه أعلى الدرجات. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال كعب كلمته الخالدة التي يجب أن تكتب بماء الذهب: والله ما أنعم الله علي بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأفاضل، إن غزوة تبوك ليست درسا في القتال، بل هي درس في إعداد النفوس وتربية القلوب وتحقيق الصدق مع الله. فقد علمتنا أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، وأن أخطر ما يفسد الأعمال هو التسويف والتثاقل، وأن المؤمن قد يزل ولكنه لا يصر على زلته، بل يرجع إلى ربه معترفا منيبا صادقا. وفيها أيضا أن الصدق قد يكلف صاحبه في البداية ولكنه ينجيه في النهاية، وأن الكذب قد يفتح للإنسان بابا من الراحة المؤقتة ولكنه يورثه ذلا وندامة. وما أحوجنا في زمننا هذا إلى أن نتخلق بخلق الصدق في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وعهودنا ومع الله قبل كل شيء. مستمعي الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وصدق اللسان وصدق العمل، وأن يجعلنا من التوابين المنيبين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا الكريم. وإلى لقاء جديد مع حلقة أخرى من سلسلة بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
5: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
6: قطرة بقطرة تخضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
7: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

أخدادك هنيها ابكي بكي الشمع وأخدادك هنيها.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، مع 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يبث على أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل، الذي تسليط الضوء على الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى في 23 شتنبر المقبل. لتسليط الضوء على هذه الاستحقاقات الوطنية يسعدني استضافة الأستاذ خليل مرزوق، وهو أستاذ القانون بجامعة ابن زهر وكذلك فاعل سياسي، لتسليط الضوء على هذه الاستحقاقات الوطنية المقبلة. أهلا بك أستاذ خليل مرزوق، وسعداء باستضافتك عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية.
4: أهلا وسهلا أستاذ الفاضل، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات الكرام، وشكرا على الدعوة.
3: مرحبا بك أستاذ خليل. بداية أستاذ خليل، أكيد أن المحطة المقبلة هي محطة حاسمة في المسار الديمقراطي التي تشهده بلادنا. حبذا لو تتحدث لنا عن الاستحقاقات المقبلة كمحطة من بين محطات بناء ومسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا.
4: في البداية لابد أن نشير إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن هذه الاستحقاقات الانتخابية لا يجب فقط أن نصفها باعتبارها حاسمة في المسار الديمقراطي، وإنما هي مكملة لمسار ديمقراطي بدأ منذ على الأقل عقدين ونصف تقريبا من الزمن، أي قبل 27 سنة من اعتلاء صاحب الجلالة لعرش أسلم.

فيه المنعم. البناء الديمقراطي الذي بشر بالضبط سنة 2000 بدولة مغربية حديثة، دولة القانون والمؤسسات، دولة تتصالح مع مختلف النواقص التي تعرفها كباقي الدول في زاوية حقوق الإنسان، في زاوية التنمية المجالية، التنمية الاجتماعية إلى غير ذلك. منذ تلك أو ذلك التاريخ إلى اليوم حقق المغرب مجموعة من الإنجازات، ولعبت الانتخابات باعتبار أنها مدخل لإفراز الحكومات المتعاقبة على المغرب، حقق مجموعة من المكتسبات ومجموعة من يعني الأمور الإيجابية في مختلف المجالات، مجال حقوق الإنسان، مجال التنمية الاجتماعية المجالية، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، المؤسسات وتطويرها من الداخل وأداؤها على مستوى الخارج في علاقتها بالمواطن، رغم وجود بطبيعة الحال نواقص وإشكالات يجب العمل والاشتغال عليها في هذه المجالات ككل. هذه المحطة الانتخابية هي حلقة من حلقات إكمال هذا البناء الديمقراطي، وليست محطة حاسمة، لأن المغرب في حاجة دائما إلى تطوير بنيته، تطوير مؤسساته، تطوير جوانبه المتعلقة بخدمة المواطن وخدمة العدالة وخدمة حقوق الإنسان وخدمة التنمية والحق في هذه التنمية. فالانتخابات التي ستأتي بعد سنة 2026 ستكون كذلك حلقة أخرى، لذلك لا أحبذ أن أوصف هذه الانتخابات بكونها حاسمة، لأن البناء الديمقراطي لا يتوقف استجابة لمتطلبات وكذلك مستجدات كل مرحلة، ولكن تبقى هذه الانتخابات ذات أهمية وذات خصوصية. أولا لأنها مرتبطة باستكمال بناء أوراش كبرى متعلقة مثلا بالحماية الاجتماعية، متعلقة كذلك بالخروج من الأزمات التي خلقتها جائحة وباء كورونا، التي لا زال المغرب إسوة بباقي الدول يعاني منها خصوصا على المستوى الاقتصادي. استكمال الورش المتعلق كذلك ببناء مجموعة من المؤسسات الرياضية المرتبطة بتأهل المغرب لاستضافة كأس العالم، كذلك التجاوز أو الرهان على هذه الانتخابات وما ستفرزه من حكومة ومن هو برلمانيون ومن نخب سياسية فاعلة على مستوى المؤسسات، الرهان عليها بإخراج المغرب من الضائقة الاقتصادية التي تتمثل بالدرجة الأساسية انعكاستها في غلاء الأسعار على المواطنين في مجموعة من السلع الاستهلاكية إلى غير ذلك. بالتالي تبقى هذه الانتخابات ذات خصوصية، لأنها ستسهم إفرازاتها من حكومة ومن منتخبون على مستوى المؤسسات، ستسهم في أو الرهان عليها ومعول عليها أن تسهم في إخراج المغرب من مجموعة من الأزمات أو شبه الأزمات أو أزمات تتشكل إذا لم يتم حلها على مستوى المستقبل لا قدر الله، قد تشكل أزمات حقيقية تعترض البناء الديمقراطي وكذلك التنموي للمغرب. وهنالك نوع من التفاؤل بخصوص هذه الانتخابات لاعتبارات متعددة. أولا باعتبار أن هنالك سنة تشريعية عرفت مجموعة من المستجدات. من زاوية ثانية هناك إرادة إدارية من طرف المؤسسات الصاهرة على تنظيم العملية الانتخابية لنزاهة أو لضمان نزاهة هذه العملية الانتخابية. كذلك نشهد نوعا من الانخراط الشبابي إلى حد كبير فيما يتعلق إما بالنقاش العمومي المتعلق بالانتخابات أو كذلك الإقدام على الترشح للانتخابات التشريعية إما من طرف أو بتلكيات من الأحزاب السياسية. وهنالك الكثير من الشباب الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح بطريقة مستقلة أو في إطار المرشحين المستقلين. خلاصة القول في هذه النقطة أن المغرب مقبل على محطة ديمقراطية نتمنى أن تكون ديمقراطية بالمفهوم الذي يؤصل لهذه الكلمة، لأن مقربة هذه المحطة سوف تفرز لنا مجموعة من النخب التي نعول عليها لبناء نموذج مغربي سنة 2030 يستحق أو يشرف المغرب فيما يتعلق بصورته أو بناء صورته أو على الأقل تسويق صورته الحقيقية للمغرب المتقدم الذي يسير نحو التنمية ويسير نحو الديمقراطية بخطى ثابتة، خصوصا أننا كما قلت في البداية مقبلون على
تنظيم كأس العالم، وتنظيم كأس العالم ليس فقط محطة رياضية كروية، وإنما هو مناسبة لتسويق المغرب عالميا، سياحيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ديمقراطيا، حقوقيا. وهذه المحطة

0: لا بد أنها حلقة أساسية جدا فيما يتعلق بهذا التسويق أولا، ولكن قبل ذلك لا، هي محطة أساسية في استكمال البناء.
1: جميل جدا أستاذ خليل. بالنسبة إلى النقطة المهمة وهي الإطار القانوني أيضا المنظم لهذه الانتخابات التشريعية لإفراز نخبة قادرة على مسيرة هذا المسار التنموي اللي تشهده بلادنا. الإطار القانوني يعني القانون التنظيمي اللي هو 53-25 متعلق بمجلس النواب وضع مجموعة من شروط الترشح وكذلك شروط الفئة الناخبة. حبنا لو نتكلم على هذا الجانب ونسلط الضوء على كذلك هذا القانون التنظيمي المهم اللي من خلاله يعطينا مرشح أو هيئة ناخبة قادرة على الاختيار الأمثل والأفضل للهيئة أو مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب.
0: فيما يرتبط بالتعديلات أو تعديلات القوانين الانتخابية، هنالك تعديل في الحقيقة مهم جدا يتعلق بتعديل النظام الأساسي لمجلس النواب. أولا، هنالك نسخ للقانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، وهو القانون الذي يعود لسنة 2021، وهذا النسخ تم بمقتضى قانون تعديلي رقم 5325. هنالك في الحقيقة ما يتجاوز 50 مادة تم تعديلها على مستوى هذا القانون. قراءتنا لهذا التعديل قد أقول عليه الضخم على مستوى هذا القانون، هو أنه يترجم تلك الإرادة التي تحدثت عنها قبل قليل، وهي الإرادة الإدارية للجهات التي تسهر على تنظيم العملية الانتخابية. هنالك إرادة إدارية لبعث نفس ديمقراطي على مستوى هذه العملية. هل سوف يتم تنزيل هذا النفس على مستوى العملية واقعيا أم لا؟ هذا سؤال يطرح. لماذا؟ لأن الجهات الإدارية ليست وحدها متدخلة، باعتبار أن الفاعلين المنتخبين كذلك متدخلون في ضمان هذا النفس الديمقراطي على مستوى العملية الانتخابية. لذلك أو بالإضافة إلى ذلك، هذه المواد المعدلة ركزت على مجموعة من الأمور خصوصا المتعلقة بالأهلية، أهلية المنتخبين. على مستوى القانون القديم قبل تعديله بالقانون 5325 كان ينص على مجموعة من الأمور، ولكن بشكل يعني عام. على سبيل المثال
1: بشكل فضفاض
0: فضفاض على سبيل المثال على مستوى المادة 3 نجد بأنه، وهي أمامي الآن، نجد بأن القانون القديم يبنيها كما التالي: الناخبون والناخبات هم المغاربة ذكورا وإناثا المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة. على مستوى القانون 5325 يفسر في هذا الأمر ويقول تقول مادة 3: الناخبون والناخبات هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية. بمعنى أن الإشارة إلى أن الذكور والإناث أو المغاربة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات على مستوى الترشح هم المغاربة الذين يبدأ سنهم من 18 سنة، وهذه إشارة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية، لأن الصورة المسوقة على مستوى العملية الانتخابية سواء كانت برلمان تشريعية أو جماعية أو جهوية إلى غير ذلك، أن هنالك مجموعة من النخب البالغين من العمر الإيتية الذين يستحوذون على المشهد السياسي بطرق معينة. بالتالي الطابع العام أو القراءة العامة للشباب اليوم على مستوى المغرب ترى بأن هؤلاء هم فقط الأشخاص الذين لديهم الحق للترشح، ليس على المستوى القانوني، ولكن هنالك شرعية الصورة أو شرعية المتداول التي تقنع أو التي تبني قناعة لدى الشباب بأن هؤلاء النخاب بسن معين وبإمكانية معينة هم الذين لهم الحق فقط للترشح، في حين أن المادة 3 هنا تركز على هذه المسألة: البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة، وهذه إشارة معينة مرتبطة بتشجيع الشباب. كذلك المادة 6 لا يؤهل التعديل، فيه أنه لا يؤهل الترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين أصدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. المشرع هنا المستجد المهم هو أن المشرع لا يتحدث عن مسؤولية انتدابية على مستوى مؤسسة منتخبة، وإنما يتحدث عن مسؤولية انتدابية يمكن أن تكون على مستوى مؤسسة منتخبة ويمكن أن تكون على مستوى مؤسسة إدارية غير منتخبة، وهذا فيه ضمان كذلك لضرورة أن يتوفر المترشح على سمعة المترشح.

0: معينة وعلى أخلاق إدارية معينة، انتدابية معينة، وأن يكون لديه تلك الأهلية أو التي تخوله أولا أن يكون مرشحا أمام الناخبين غير موسوم بارتكاب جريمة أو جناية أو مخالفة من درجة معينة تخول للدولة عبر مؤسستها إصدار حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. في نفس هذه المادة المشرع يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن سريان الدعوى أمام القضاء وكذلك الاتهامات إلى غير ذلك ليست مانعا من الترشح، ولكن ضرورة أن يكون هنالك حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. عندما نتحدث عن حكم نهائي، هنا نحن رجال القانون ونساء القانون نفرد مفهوما للحكم النهائي باعتبار أنه الحكم غير قابل لأي وسيلة من وسائل الطعن، لأنه حكم قابل للتنفيذ دون أن يكون خاضعا لأي أو قابلا لأي وسيلة من وسائل
1: يعني استوفى مصادر التقاضي كلها.
0: قد يستوفي مصادر التقاضي، ليس استوفى مصادر التقاضي، ولكن قد لأنه قد يكون هنالك حكم نهائي على مستوى المحكمة الابتدائية دون أن نحتاج إلى محكمة الاستئناف أو حتى على مستوى محكمة النقد. الحكم النهائي قد يصدر حتى على المحكمة الابتدائية، قد يصدر حتى على المحكمة الابتدائية. المهم في هذا الباب هو أن المشرعون يضع يعني معيارا معينا فيما يتعلق بأهلية الترشح بالإضافة إلى المعايير الأخرى، وهو أنه إذا صدر حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، هذه المسؤولية الانتدابية وهذا الحكم قد يرتبط بجنحة، بجريمة، بجناية، بمخالفة بأي شيء من هذا المهم، بجريمة، لأن الجريمة تنضوي تحت لواء هذا المصطلح، سواء الجنايات أو الجنح بنوعها وكذلك المخالفة. على مستوى المادة كذلك يشير المشرع إلى أنه الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية. قلت في البداية بأنه إذا كانت الدعوة جارية أمام القضاء فإن هذا لا يمنح الحق للدولة لحرمان المترشح من الترشح أو لحرمان المواطن من الترشح، ولكن قد تكون الدعوة سارية ويحرم المترشح من الترشح إذا كانت هذه الدعوة مرتبطة بماذا؟ بضبط الشخص المتابع في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجناح المنصوص عليها في مجموعة من البنود من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية. بمعنى أنه لدينا وفق هذه التعديلات مسارين فيما يتعلق بالمنع من الترشح فيما يتعلق بالمتابعة أمام القضاء. المسار الأول وهو أن يتم الحكم حكما نهائيا بالعزل من مسؤولية انتدابية. المسار الثاني الذي يمنع من الترشح أن يتابع الشخص على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب الجناية أو إحدى الجناح المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من المواد التي أشرت إليها، المادة 2 المادة 7 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية رقم 57-11. كذلك الأشخاص الممنوعون هم الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، ولو كانت هذه الأحكام الاستئنافية قابلة للطعن فيها أمام محكمة النقد. كذلك الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية وليس من أجل جنحة وليس من أجل مخالفة، ولو قابلت هذه الأحكام استئنافها أمام محكمة الاستئناف. لماذا؟ لأن هنا مرتبطة بجناية، والجناية كما نعلم وتعلمون عقوبتها تتراوح ما بين 30 سنة إلى المؤبد إلى الإعدام، أو من 5 سنوات إلى 30 سنة إلى المؤبد إلى الإعدام. بمعنى أن خطورة الفعل المرتكب هنا تبني عليه الدولة الحرمان من الترشح للانتخابات، خصوصا أن هذا الفعل المرتكب عقوبته أولا عقوبة قد تصل إلى المؤبد قد تصل إلى الإعدام، وهنالك حكم ابتدائي صادر بالإدانة رغم أنه يمكن استئنافه أو الطعن فيه استئنافيا، ولكن تعطى القوة للحكم الابتدائي لأنه لا يمكن أن يصدر حكم ابتدائي بالإدانة في جناية إلا إذا كان هنالك ما يدل على أن الشخص فعلا ارتكب هذه الجناية أو شارك في هذه الجناية. ونحن كما نعلم وتعلمون أن المشاركة في جناية عقوبتها هي عقوبة الفاعل الأصلي، لذلك يتساوى المشارك والفاعل الأصلي على مستوى هذه الجناية، بالإضافة إلى العديد من التعديلات. من التعديلات كذلك المهمة جدا في نظرنا، وهو أن المشرع

في المادة 7 يقول أولا في النسخة القديمة يشير المشرع إلى ما يلي: لا يؤهل للترشح المدراء المركزيون لوزارة الداخلية، الولاة والعمال، الكتاب العامون للعمالات، الأقاليم وعمالة المقاطعات، البشوات، رؤساء دواوين الولاة، العمال ورؤساء الدوائر الحضرية، رؤساء الدوائر والقواد، وكذلك الخلفاء والشيوخ المقدمين. ما يعني هذا؟ يعني بأن الموظفين التابعين للوزارة الداخلية والموظفون التابعون للوزارة الداخلية يحق لهم الترشح للوائح الانتخابية. متفقون على هذه النقطة أستاذ ياك؟ على مستوى التعديل يقول المشرع: لا يؤهل للترشح رجال السلطة دون أن يذكر مسألة المدراء المركزي لوزارة الداخلية ولاة العمال لأنهم رجال سلطة في آخر المطاف. رجال السلطة عموما بكل درجاتهم وأعوان السلطة، وهنا يشير المشرع إلى المقدمين وكذلك العريفات على مستوى نظام التراتبية لأعوان السلطة على مستوى القيادة والمقاطعات. إذا رجال السلطة أعوان السلطة والأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بمختلف هيئاته، بمعنى أن الأطر والموظفون غير الحائزون لرتبة رجل سلطة أصبحوا ممنوعون من الترشح للانتخابات، سواء كانت انتخابات تشريعية، وبطبيعة الحال لن يترشحوا حتى في الانتخابات الجماعية. لماذا أقول لن يترشحوا حتى في الانتخابات الجماعية؟ لأن الموظف على مستوى المقاطعة أو على مستوى العمالة الأقرب له فيما يتعلق باستخدام نفوذه على مستوى العملية الانتخابية هي المقاطعة التي يشتغل فيها، بمعنى أن الانتخابات المحلية وانتخابات الجهوية، انتخابات الجماعية وانتخابات الجهوية، أقصد بالمحلية دائما انتخابات الجماعات الجماعية، انتخابات الجماعية وانتخابات الجهوية الموظفون نفوذهم ساري مفعول أكثر على مستوى هذه الدوائر الجماعية الصغيرة محليا. إذا كان المنع لهؤلاء الموظفين والأطر التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم ممنوعون من الترشح وطنيا للانتخابات التشريعية، فالأولى أنهم سيمنعون كذلك على مستوى الانتخابات الجماعية. في انتخابات السابقة، انتخابات سنة 2021 وكذلك قبلها سنة 2016 وقبلها سنة 2011 إلى غير ذلك، كان الموظفون على سبيل المثال ما يسمى بالمتصرفون مثلا الدرجة الثانية، المتصرفون من الدرجة الثانية والأطر الآخرون الموظفون كانوا يترشحون للبرلمان ويترشحون لمجالس الجماعات والجهات إلى غير ذلك. جاء هذا المنع في هذا الباب، وأنا أراه منعا في الحقيقة يعني منطقيا، ويسهم في بناء عملية انتخابية ديمقراطية، ويسهم كذلك في إخراج موظفي وأطر وزارة الداخلية من مجال تروم حوله دائما شكوك عندما يكون المتدخل ينتمي إلى وزارة الداخلية. بالتالي لكي تضمن وزارة الداخلية الخروج من عنق الزجاجة أو الدائرة المتعلقة باتهامها واتهام موظفها وأطرها ورجال السلطة بالتأثير على العملية الانتخابية أو التأثير على المسار التنموي من خلال ما تفرزه العمل الانتخابية، جاء هذا التعديل لمنع كل من ينتمي إلى وزارة الداخلية، رجال السلطة، أعوانهم، الأطر، الموظفون التابعون لهذه الوزارة. وهذا تعديل مهم، صحيح أنه يحرم يعني فئة عريضة جدا من المواطنين الموظفين المنتمين إلى وزارة الداخلية غير المنتسبين إلى رجال السلطة من المشاركة في الانتخابات، ولكن إذا رأينا المسألة من الزاوية الثانية من زاوية أخرى نرى بأن هذا المنع فيه الكثير من الأمور الإيجابية، باعتبار أنه يخرج وزارة الداخلية من دائرة الاتهام فيما يتعلق بالتأثير على العملية الانتخابية. وأنا قد أعطيت مثالا أنه إذا كان الموظف أو الإطار الذي يشتغل في مقاطعة أو يشتغل في عملة مترشحة للانتخابات التشريعية فلا بد أنه سوف تروم هنالك مجموعة من الشكوك حول تأثيرية العمل الانتخابية ومحادثة من طرف المنتخبين وإلى غير ذلك مما قد يروج على مستوى قراءة الناس وقراءة النخب كذلك السياسية، خصوصا التي قد يفوز في مواجهة هذا الموظف أو هذا الإطار بمقعد انتخابي، قد تسوق مجموعة من الاتهامات التي قد تكون في حالة كثيرة اتهامات يعني باطلة، لأن هنالك موظفون وهنالك أطر أعرفهم شخصيا تابعين

0: وزارة الداخلية في الانتخابات السابقة خصوصا على مستوى مجلس الجماعات والجهات قد فازوا بمقاعد على مستوى الاستحقاقات الانتخابية، وأنا أقول بأنهم فعلا كانوا في المستوى المطلوب فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح المواطنين، خصوصا أنهم قريبون جدا للمواطنين من زوايا معينة لا يكون قريبا منها إلا من يعيشون المواطنين ومشاكلهم على مستوى إدارة كل يوم. وإدارة وزارة الداخلية كما تعلمون الأستاذ الفاضل هي تتعايش مع أو تعيش المواطنين على أبعاد مختلفة كل يوم. هناك مجموعة من التعديلات الأخرى في حقيقة التطرق لها سوف يحتاج إلى وقت كبير، ولكن أقتصر على تعديلين أخرين. التعديل الأول الذي لم يكن موجودا أصلا على مستوى القانون المنظم لمجلس النواب، وهو أن المحكمة الدستورية تجرد كل نائب برلماني. هذا التعديل ليس تعديلا، هذا النص لم يكن موجودا أصلا على مستوى القانون الداخلي أو على مستوى القانون عموما المنظم للعمل الانتخابي أو كذلك المنظم لمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية تجرد كل نائب برلماني يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر تجرده من صفته كنائب برلماني، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة لدى المحكمة المعروض عليها القضية أو من السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات. ماذا يعني هذا النص؟ يعني هذا النص أن كل نائب برلماني معتقل لمدة تعادل 6 شهور أو أكثر إذا أحالت النيابة العامة للمحكمة التي تعرض عليها قضية هذا النائب المعتقل، إذا أحالت النيابة العامة القضية على السلطة الحكومية المكلفة بالترشيحات، فإن هذه السلطة أو المحكمة الدستورية كذلك تجرد هذا النائب البرلماني من صفته كنائب ببرلمان. المسألة هنا متعلقة يمكن قراءتها في اتجاهين. الاتجاه الأول وهو أن عزل هذا النائب البرلماني أو تجريده متوقف على إحالة من النيابة العامة على السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، والسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات هي وزارة الداخلية. بالتالي لا بد من أن تكون هنالك إحالة للنيابة العامة عند وجود اعتقال أمام هذه النيابة العامة في المحكمة التي تعرض عليها القضية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي قد تخلق إشكالا قانونيا، وهو أن هذا الاعتقال قد يكون اعتقالا احتياطيا، لأن كما قلت في المادة 3 أعلاه أن المشرع يقول بصدور حكم ماذا؟ حكم نهائي بمعنى غير قابل للطعن، أو صدور حكم ابتدائي في جناية إلى غير ذلك. ولكن هنا ليس هنالك حكم، هذه المادة 11 من القانون الجديد تجرد المحكمة الدستورية كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، بمعنى ما كاينش حكم، هنالك قضية جارية أو منازعة جارية أمام القضاء. مزيان، إذا كان هذا الاعتقال الاحتياطي أو إذا أسفر هذا الاعتقال الاحتياطي أو أسفرت جريان الدعوى أمام المحكمة على براءة هذا المتهم، أولا في أدبيات التقاضي أمام قضاء النيابة العامة هنالك مجموعة من الدعاوى المرفوعة على الدولة في زاوية ما يسمى بالخطأ القضائي متعلقة بالتعويض على الاعتقال الاحتياطي عند صدور مقرر حكم بالبراءة. إذن هذه المسألة ديال الاعتقال، ما الغاية من الإحالة من أجل العزل عند وجود اعتقال؟ قد نبرر المسألة بشيء واحد، وهو أن هذا النائب البرلماني الذي يجرد من صفته كنائب برلماني بعد اعتقاله لمدة 6 أشهر أو تفوق لمدة 6 أشهر قد توقف عن مزاولة مهامه أمام البرلمان بناء ليس على تعسف السلطة القضائية باعتقاله، ولكن بناء على كون أن الجريمة أو الجريمة عموما التي اقترفها تقتضي متابعته في حالة اعتقال، بمعنى أنه عندما تروم مجموعة من الحيثيات أو تدور مجموعة من الحيثيات حول الفعل المرتكب التي تخول النيابة العامة الأمر بالاعتقال أو قضاء التحقيق، فإن هذه المسألة عندما تحيل النيابة العامة مسألة العزم على السلطة الحكومية المكلفة بالترشيحات يتم تجريد هذا النائب البرلماني من صفته كنائب برلماني. صحيح أنني أتحدث في مداخلة أستاذ بلغة إلى حد ما قانونية إلى غير ذلك، ولكن
1: جميل جدا تسليط أستاذ خليل شرحك المضامين القانون التنظيمي 53-25 هو جميل جدا كذلك.

0: المستمعين الكرام يعني لتوضيح بعض اللبس الذي قد يطال أو بعض المواطنين الذين لم يقرأوا جيدا أو لم يطلعوا جيدا على القانون التنظيمي. هذا
1: مظبوط.
0: جميل، هذا جميل جدا حتى كتثقيف وتوعية للمستمعين الكرام
1: ممتاز.
0: والكل، يعني المواطنين لما لا يكون مثلا هذه نافذة لشرح مضامين هذا القانون التنظيمي للانتخابات.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. إذن سوف أكتفي بتعديل أخير، ليس تعديل ولكن نص محدث على مستوى هذا القانون التنظيمي، لم يكن هذا النص موجودا أيضا، وهو الذي يقول ما يلي: يجب على المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بإدانة نائب تبليغ نسخة من هذا الحكم داخل الأجل 30 يوما من تاريخ صدور هذا الحكم إلى والي الجهة أو العامل حسب الحالة التابع لدائرة نفوذه الترابي العنوان المدلى به لدى المحكمة من لدني المعني بالأمر. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أنه عندما يصدر حكم يقضي بإدانة نائب برلماني، بمعنى أنه حكم يقضي بالإدانة، يجب تبليغ هذا الحكم داخل الأجل 30 يوما. النص هنا لا يقول بأنه يجب على العامل أو الوالي السهر على عزل هذا النائب البرلماني، لا، ولكن هذا التبليغ ما الغاية منه؟ الغاية منه إعطاء السلطة التقديرية للوالي والعامل أن يحيل مسألة التجريد على السيد وزير الداخلية أو السلطة المركزية من أجل تجريد النائب البرلماني من صفته كنائب البرلماني، لأن هنالك حكم صادر بالإدانة بلغ للسيد الوالي أو السيد العامل على حسب دائرة النفوذ الترابي لكل منهما. الممارسة العملية لهذه التبليغات الحقيقة أحيانا هنالك أعضاء داخل الجماعات إلى غير ذلك يتقدمون بطلب عزل رئيس جماعة على سبيل المثال من عزله من من من من مسؤوليته أو من مهامه على مستوى ممارسته لصلاحيته كرئيس جماعة. يتقدم أعضاء خصوصا أعضاء المعارضات على مستوى الجماعة يتقدمون بطلب للعزل مقدم للسيد العامل، ولكن لا يتم التفاعل كثيرا مع مثل هذه الطلبات. ولكن عندما نتحدث هنا عن التبليغ داخل الأجل 30 يوما، هذا التبليغ يكون من المحكمة التي أصدرت الحكم وليس من أو ليس طلبا مقدما من جهة منتخبة أو من مؤسسة منتخبة إلى غير ذلك. وبالتالي في هذه الحالة المسألة ذات قوة أكبر، وأظن بأنه سادة الولاة والسادة العمال غالبا في إطار تفاعلهم مع هذا النص سوف يصارون على تبليغ السلطة الحكومية من أجل تفعيل مسطرة التجريد من صفة النائب البرلماني. أتمنى فقط في هذا الباب المتعلق بهذه المادة ألا يتم إعمال مجموعة من الخروقات التي يلجأ لها بعض المنتخبين سواء في مختلف مؤسسات المنتدبة، هذه الخروقات التي أو المضايقات أو الضغوطات التي قد تؤثر على تفعيل هذا النص المتعلق بالتجريد بعد إحالة الحكم بالإدانة داخل 30 يوما على السادة الولاة والسادة العمال. هذه النصوص في مجموعها وغيرها من النصوص التي لا يسعفني الوقت في التطرق لها، الغاية منها التي استشفها شخصيا هو تخليق العملية الانتخابية أولا، ولكن كذلك تخليق الحياة السياسية بما يتجاوز العملية الانتخابية. لأن عندما نمنع شخصا من ترشح منعا قانونيا بناء على أنه ارتكب جناية، وعندما نمنع شخصا من الترشح لأنه ليست لديه الأهلية للترشح، ليس باعتباره لم يبلغ 18 سنة ولكن باعتبار أنه ارتكب خوارما للمروءة السياسية الانتدابية التي لا يجب أن تتوفر فيه كشخص يمثل هذه الأمة العريقة والعظيمة وهذا الشعب الكبير. بالتالي هذا تخليق ليس فقط العملية الانتخابية وليس فقط ضمان لدمقراطية العملية الانتخابية وديمقراطية الفعل الانتخابي وديمقراطية الممارسة الانتخابية، ولكن أحسب أن هذه التعديلات هي إسهام في مسار تخليق الحياة السياسية بإبعاد العديد من الأشخاص الذين لا أخلاق سياسية لهم من دائرة الفعل السياسي والممارسة السياسية. تفضل أستاذ.
0: جميل جدا أستاذ خليل، يعني وقت البرنامج قد شارف على انتهاء، لكن الحديث معك يعني مشوق، وكذلك يعني أغنيت هذه الحلقة بنقاش قانوني سلطنا الضوء من خلالك أستاذ خليل على

0: أبرز المضامين في القانون التنظيمي 25 53 25 المتعلق بالانتخابات التشريعية. يسعدني دائما أستاذ خليل مرزوق أستاذ القانون بجامعة ابن زهر وكذلك فاعل سياسي لاستضافتك في حلقات مقبلة لتسليط الضوء على هذا الجانب القانوني المهم وكذلك لتوعية المستمعين والمواطنين بأهمية هذا القانون في تخليق وتجويد النخب السياسية وممثلي الأمة داخل مجلس النواب. كلمة أخيرة أستاذ خليل.
1: أولا أتمنى أن يكون للفاعل السياسي اليوم في المغرب خصوصا في هذه المحطة الوعي الكامل بأن مجموعة من المؤسسات الفاعلة على مستوى مصاري هذه الدولة الكبيرة جدا أن يكون لمجموعة من الفاعلين السياسيين خصوصا الذين هم على مشارف ترشح للاستحقاقات الانتخابية أن يكون لهم الوعي الكامل بأن هذه الدولة تريد أن تقطع مع الممارسات التي فرملت أو التي عاقت المسار الديمقراطي لهذه الدولة في مجالات مختلفة. لا يمكن فقط للمؤسسات بما فيها وزارة الداخلية والسلطة القضائية أن تحسم في مسألة الديمقراطية وديمقراطية العمل الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وإنتاج نخب سياسية وطنية ومحلية قادرة على حمل العبء مع المؤسسات من أجل تنمية الدولة، ولكن العبء كذلك والمسؤولية ملقاة على عاتق المنتخبين وملقاة على عاتق المواطنين والمواطنات الذين يجب أن يكون لهم الوعي الكامل بأن يعطوا أصواتهم لمن يستحق وأن يبعدوا عن صناديق الاقتراع وأن يبعدوا عن المؤسسات عبر صناديق الاقتراع كل من لا يستحق أن يشارك في مصاري تنمية هذه الدولة لأنه لا يستحق ذلك طبقا للقانون. إلى كذلك من زاوية أخرى وكإشارة أساسية، أنا أدعو الشباب إلى أن يعبروا عن احتجاجهم حول السياسات من خلال صناديق الاقتراع. صحيح أن الاحتجاجات عموما هناك قوانين تنظم هذا الباب إلى غير ذلك وهي مشروعة في العديد من مظاهرها، ولكن هناك نوع كذلك من الاحتجاج لا يلجأ له الشباب وهو احتجاج فاعل يغير من داخل المؤسسات ويغير في المنظومة ككل، خصوصا أن وزارة الداخلية عبر هذه القوانين وعبر صراحات السيد وزير الداخلية غير ذلك يشير في محطات مختلفة بأن هذه الوزارة ستسهر على أن تكون العملية الديمقراطية شفافة. إذن اليوم أولا نتمنى هذا وأن يكون واقعا ملموسا على مستوى الممارسة، ولكن من زاوية أخرى حتى إذا سهرت المؤسسة على ضمان شفافية العملية الانتخابية يجب على الشباب أن يشاركوا، لأنني أعتبر بأن المشاركة على مستوى صناديق الاقتراع وتصويت الشباب هو بمثابة نوع من الاحتجاج على أشخاص لا يريدون ولم يفهموا بأن المغرب يريد أن يتقدم، بالتالي يضعون له عراقيل أمامه. الشباب هم فاعل، النساء هم فاعلات، ولهم موقعهم الكبير والأساسي والحساس والحاسم فيما يتعلق بتغيير المسارات المتعلقة بإنتاج الفعل الديمقراطي وإنتاج التنمية المستدامة على مستوى وفتح أوراش نموية على مستوى المغرب. إذن الأمل معول ويعقد على هؤلاء على هذه الجهات ككل إذا قام كل منها بدوره. أنا متأكد بأننا سنعيش بعد انتخابات سنة 2026 حكومة وبرلمانا بمجلسين يستحقان فعلا أن يحمل مشعل مغرب التقدم والنماء الذي نأمله والذي نتطلع إليه بعد هذه الانتخابات.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ خليل مرزوق أستاذ القانون بجامعة ابن زهر والفاعل السياسي. شكرا جزيلا لك على مشاركتنا في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. شكرا موصول كذلك للمستمعين الكرام الذين يتابعون عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة برنامجكم الأسبوعي عن قرب لتسليط الضوء على الانتخابات المقبلة 23 شتنبر. شكرا كذلك للمهندسة الصوت نعيمة بيضال على إخراج هذا العدد من برنامج عن قرب. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

حلاوته يا معلمني الحب، يا ريتني ما اتعلمت.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا أسن 23 تنبير الحلقة نغسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت ازدارو لانتنيات صوتا أو سنغيمال تمازيرتنا زغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي ليغ المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هذي صوت غلا بلاصة النون إنو بفل اللون مد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكرين لوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت ستغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي زدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكالت إير الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكالت تصحنيت
2: إيش دولي رفلات نغينوب إخصا دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي دفارو لانتاني البيرون وصوت لمود دفارم أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغي يادي سرسلا كارت ناسونان نس أرداغي لمي سرس طوريخ اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إصوت غلبلا سنون إغي دفاري كران البيرو يادن أريكا لا كارت ناسونان نس إطوريخ اللوكالت إصوت غلبلا سنون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال نتمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هتزيك سمازلت الناس القدام

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي إلا حق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مملي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام.
3: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: الهاشمي بن عمر. الحلقة الخامسة.
5: شوف يا جيهان، ما عندك علاش باقي تشوشي من جهة ولد عمك شاكيب؟ راه شرح لينا انا وباك كل شيء.
6: وشنا هو هاد كل شيء؟
5: في الحقيقة انا ما قنعنيش داك الشيء اللي قال، ولكن في نفس الوقت ما بينش على شي تهرب او شي رفض بالنسبة لزواجكم.
6: وشنا هو المبرر بالنسبة

0: غيابه. ها علاش ما بقى كيزورنا باستمرار؟ مالو مالو شد رجليه من المجي عندنا؟
1: ايوا راكي شفتيه جا وعاون باك في الكرامه اللي كانت في الضريح.
0: ايوا مشى فحالو وما سمعت منه حتى كلمه.
1: واش بغيتي يقول لك؟ راه كان مشغول.
0: ديما مشغول وغادي يبقى مشغول. عمر داك الشغل اللي كيديروا اللي انا ما فاهماش ما غادي يسالي. ودابا تشوفي
1: وما تكونيش اجيها انت يا عكسيه ومتشائمه. صبري وعرفي كيفاش تقبطي ليه الخاطر. واه انت باغيه وقيلا يبقى متيتي منين حداك؟
0: انت يا امي ما سمعتيش شنو قال لي داك النهار فاش تلاقينا غير صدفه؟
1: شنو قال لك؟
0: خليني وكان غير ساكته وصافي.
1: لا قولي ما تسكتيش. اشنو قال لك لاله بالسلامه؟
0: موضوع زواجنا لما تكلم فيه مع بابا. بابا حكاه ليك وبلغتيه ليا. بالنسبه لشاكي بغي مجرد مناقشه ماشي زعما هو المعني بالامر.
1: وشكون لاله اللي معني بالامر؟
0: المهم ماشي هو. هو قال لك هذا الموضوع الزواج دابا ما كيفكرش فيه وحتى كاع يفكر فيه انا ماشي هي الانسان المناسبه ليه. فهمتي دابا؟
1: مزيان ليه لا يحييه غادي يلقى ما احسن منك. دابا انا غادي نفرقع الدلاحه واللي بغى ما يكون يكون. الا هو باغي يضحك علينا راه كاين مليون شاكي ما احسن منه موجودين.

0: كيف جاك هذا المطعم؟ ها؟
1: هائل معتبر، ولكن ظهر لي هنا الماكلة بقع النف.
0: إيوا اليوم السبت، مرة واحدة في الأسبوع غدا محترم خارج الدار ما فيها بس، وعلى قبلك لالا سلوى حتى حاجة ما غالية.
1: شكرا عزيز، كنعرف اهتمام كبير اش كيصبا، وما غادي تلقاني حتى أنا غير زوجة مطيعة تفتخر بها.
0: كنت غادي نعرض على شكيب حتى هو بمناسبة خطوبتنا، ولكن اعتذر عنده شي شغل.
1: ويلي يا عزيز، كيفاش اعتذر؟ نادية غادي يبقى فيها الحال.
0: على انتي عرضتي على نادية؟
1: معلوم، ياك وصيتك بغيتهم باش يتلاقاو ونصلحوا خواطرهم، ما يبقاش بيناتهم شي سوء تفاهم. البنت راه بغى يخرج لها عقلها من ناحية التصرف ديالو معاها.
0: علاش وقع بيناتهم؟
1: وقع مشكل كبير عزيز، هو موعدها بالزواج عامين هادي، ودابا عاد بانت لي واحد بنت عمو.
0: بنت عمو؟ شكون هاد بنت عمو؟ انا عمرو ما حكى لي عليها.
1: ايوا قلتها لنادية وشرحت ليها بلي هاد الموضوع عمرو ما كان في راسنا، لا يسحبها احنا مخبين عليها.
0: مسخوط هذا، ما عرفت مالو تغير بهذا الشكل. انا ما نكذبش عليك سلوى، انا واخا صديق من زمان ما بقيت كنفهم في تصرفاته والو.
1: وما كتعرفش انت هاد بنت عمو سميتها جيهان؟
0: ابدا، ولا عمرو ذكر قدامي هاد الاسم.
1: ايوا نادية راه بغات تحماق مسكينه، كتشكي وكتبكي حتى الخدمه البارح كاع ما جات ليها. قلت مع راسي باش نفوجوا عليها شويه، عرضت عليها اليوم باش نفضيو هاد الموضوع ديالها مع شاكيب، ما بقى لها والو توقف علينا. اش غادي نقول ليها الا جات؟
0: اش بغينا نقولوا ليها؟ راه المشكل كبار من هاد الشيء اللي حكيتي.
1: ديال اش المشكل؟
0: ما عرفت انا التخربيق ديالو فين غادي يوصلوا. هاد الشيء راه مجهد وفوق الوصف.
1: عزيز وضح كلامك عافاك.
0: وعديني يا سلوى، وعديني بعدا ان كلامنا يبقى حد هنا، وسرنا يبقى بيناتنا، وانا غادي نحكي لك كل شيء.
1: هي ما عندكش دابا فيا الثقه.
0: لا لا لا سلوى، ماشي مساله ثقه، انا ثيق فيك، غير الامر راه في غايه الخطوره.
1: ايوا سربي، تكلم قبل ما تجي نادية.
0: شاكي بلالا راه تعلق بشي وحده، وغادي يطيح معها بشي مصيبه اللي ما ينفع معها ندم. انا حضرته، ولكن هو راسه قصح، تلفاته دوخاته، وما بقى عنده غرض لا بنادية ولا بهاد جيهان بنت عمو اللي قلتي لي عليها.
1: اش كتقول عزيز؟ هاد الشي كله عرفتيهم خبي عليا.
0: لا لا، انا كان كيسحب لي في الاول ان السيد غير كيتفلى، ولكن ملي تيقنت هنا خبرتك.
1: وشكون هاد المباركه المسعوده بالسلامه؟
0: لله سلوى لما خليني ساكت بركه.
1: دخلت عليك بالله الا ما حكي لي.
0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اش غادي نقول لك؟ كارثه. المراه الله يكون في العون سعايا.
1: سعايا؟ كيف زعما كتسعى؟
0: هي كنا كنسعاو الله، شافها كتسعى في باب الروضه، قال لك من هي خلاق ما عنده حتى شغل من غيرها.
1: ويلي ويلي ويلي، استغفر الله العظيم، علاش وها؟

0: هذه اللي تعطلت يعلم الله مالها. نص ساعة هذه فاتح الموعد، حتى أنا تعرف مع راسي كنت على الأقل نقبض مع عندها التليفون. أويلي شتا نخربق، سيدة ما فحالهاش وحاش واش عندها كاع التليفون. ها اش كنشوف؟ ويلي هي، ما يمكنش، لا هي
1: هي هي هي هي لابسة لابسة،
0: مشات اللبسة البيضاء ما بقاتش قابطة حق الله. ويلي شنو هاد المفاجأة زعما؟
2: صباح الخير راسي، اسمح لي راه البارح ما سولتكش على سميتك.
0: شكيب، صباح النور، تفضلي طلعي.
2: بسم الله.

0: هذه هي الحومه فين ساكنها مشاكي. هنا نتسنى هاد بنت عمو جيهان حتى تبان، نشوف هاد الكذوب ديالو واش كذوب نيت ولا حقيقه. الو سلوى،
1: فينك اختي؟ خليتينا كنتسناو بالغدا.
0: غير سامحيني يا اختي سلوى، انا مستعده نخلص الحق من بعد.
1: كيفاش؟ انا فين انت دابا؟
0: انا غير مع همي، قطعي قطعي حتى نعاود نعيط لك. جيهان جيهان.
2: ناديه، صدفه عجيبه هذه.
0: عرفتي شحال وانا كننتظر هذا اللقاء ديالك.
2: تفضلي مرحبا بك، اجي معايا للدار ونتغداو جميع.
0: شكرا، عرض عليا واحد صاحبتي، عاد دابا اتصلت بيا. قولي لي يا جيهان، امسى لي واحد 10 ديال الدقائق، بغيت نهضر معك.
2: اجي معايا للدار قريبه وهضري معايا على خاطرك.
0: لا جيهان، الا سمحتي الموضوع شخصي، من الاحسن نكون انا وياك بوحدنا.
2: وفين غادي نمشيو؟
0: ندخلوا لهاد القهوه اللي قبلتنا، نشرح لك علاش ونمشي بحالي.
2: اسمحي لي انا ما كندخلش للقهوه، اجي نطلعوا للطوموبيل عندي حسن، ملي ما بغيتيش تمشي معايا للدار.
0: حتى هذه فكره،
2: اجي نقطعوا الشارع، الطوموبيلها هي قريبه.
0: عندك جيهان، ما تقطعيش السياره جايه.

0: اجي يا زين نعرفك على الفيلا.
1: ايه
0: هنا المطبخ كيطل على الجردة وهذا الصالون.
1: ايوا هاد الشيء مبني على الطراز رفع.
0: بغيتي تقولي شكل اوروبي.
1: الجردة كتفتن تبارك الله، غير شي برادات في العشيه ويخضر بنادم عينيه.
0: وعلاش ما تقوليش عشان برع مش غالي يديك ويستمتع الانسان بالناس من الليل والسكينه والهدوء. زيدي اجي معايا. هذا صالون اخر وهادو الدروج لكي يديو للطبقه الثانيه. نفس هادشي اللي شفتي هنا بحالو كاين الفوق.
1: فيلا كتهبل في الحقيقه، هذه خاصها جيج الخدامه.
0: في الحقيقه حتى انا ملي كنكون هنا كنكتب كنحس براسي في دنيا اخرى، لكن مع الوحدانيه وما كيجي عندي حد كنحس بالضيق والغربه.
1: وشنو كتكتب؟
0: انا كاتب.
1: عندك شي مكتبه فين كتخدم وكتبيع فيها كتبه؟
0: لا ما عنديش، انا كاتب كنكتب القصص.
1: ها ولكن باش كتعيش؟
0: الحمد لله عندي اللي يكفيني باش نعيش ونعيش معايا ناس اخرين. والديا وردت منهم الخير الكثير،
1: هذا هو المهم.
0: زيدي وهذا بيت الناس فيه حمام لداخل، دخلي تشوفي.
1: لا لا صافي رانا كنشوف من هنا. قولي يا سي شاكيب، الخدمه اللي غادي نخدم واش فيها الشغل والطياب؟
0: اللي قديتي عليها اعمليها، واللي صعبت عليك نجيب اللي يعاونك. تصرفي كانك مولات الدار.

0: أمينة الحجة أفينك الحجة؟
1: أني أش كاي؟
0: إيوا تلقينا خلاص، فين هو هاد الغدا فين؟
1: موجود غير نوض.
0: فين بغيتي نوض؟
1: أجي الكوزينة تما نتغدى أنا وياك.
0: وعلى فين مشات؟

0: خرجات هي وعزيزي تغداو على برا. كشتي يا سيدي عرضت على أصدقاء ديالها بمناسبة خطوبتها.
1: والله يهديها، مالها ما جابتهم شي لهنا؟ اتساع كاين والخير موجود، واه اجيا وانا كاع ما فراسي هادش.
0: ايوا ها هي فراسك دابا،
1: حتى لدابا ياك ديما كنقول لك انا اخر من يعلم. ياك
0: انا مزاوقه فيك الطيب بلا نقير تاني، هادي راه ما فيها والو، تكون فراسك ولا ما تكون بحال.
1: لا لا لا، خاصها تكون فراسي، على انا ماشي بنتي هذيك. ولا
0: عرفناها بنتك ومن بعد راك برات ولات مسؤوله على راسها. انا دوان ضد تلقني الا بغيتي تغدى.
1: الحاجه شوفي، شتي تمشي كاع تولد ولادها، انا سلوى بالنسبه ليا باقي مسؤول عليها. اللهم الا انت ما عندك فيها غرض هذا شكل اخر.
0: يا سيدي سمعناك، يا سمح لينا وانو تغدى وخلينا نجمعوا الكوزينه دغيا.
1: انا بغيت غير نعرف علاش كتخبيو عليا الخبارات. عباد الله علاش كتخبيو عليا الخبارات؟ علاش
0: الحصين رغدك في الكوزينه الا جاك الجوع؟ نمشي وكان نشرب شي فنيده الراس، انا راسي راه بغيت تفرقع.
1: الحاجه جيبي لي عفاك معك شي وحيده.
0: ويلي اش كنشم؟ ويلي ريحه الحراق وبطاطا فريت تحرقات.
1: ياك الحاجه. الله
2: كنتم في الاستماع الى الحلقه الخامسه من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، سناء محي الدين، نزهة الردراجي، أحمد الناجي، نجاة الخطيب، فضيلة بن موسى، إكرام البصري، جمال بن شيبة. موسيقى الجنيريك محمد تسافي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهشمي بن عمرو.

فقد جبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قد جبرنا حد بار.